0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

راديو رشيد، راديو رشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

واكثر من هويان الصبي يعذب. ما اريد سفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب. ما اريد سفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب. انا بهذا العمر حبيت

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير مع إذاعة الرشيد يتجدد والخير مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
3: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
3: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
3: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
3: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الحب، صباح التجديد، صباح الأربعاء الرائع، صباح 26/8، صباح الصباحات العراقية اللي نريد ونطمح يومية أنه نجعلها أخف من اللي سبقها. إن شاء الله أحلى صباح عليكم وأنتم برفقة بان.

جور. هلا بالأربعاء وأهل الأربعاء والبدايات الجديدة، حتى لو كنت بس مخطط أنت بس قول ها سامعيها هاي ها سوي ها هيجي شون البخ من قرايب البخ. فإن شاء الله صباحكم حلو، بداية جديدة، شي حلو يجيكم من حيث لا تتوقعون إن شاء الله. شايفين واحد هيك بعز الرتابة والهذي، بس يجي شيء حلو، خبر، أي شيء، يشوف إنسان محترم، يجي تليفون، مهم شيء على شيء، أنتوا قولوا يا الله ولا تنسون ها. إن شاء الله يا ربي أربعاء حلو يبدي من هسه، أو اللي بدأ أربعاءهم مثلي يعني من الصباح الباكر، وإن شاء الله يخلص على خير ونتحضر للخميس وبعد الجمعة والأيام جاية الحلوة، إن شاء الله يكتب لنا الكريم بيها أجمل الأوقات وتحقيق كل المنى يا رب، كل الأهداف. لساعة 10 من وياكم، قولوا لي عافية وين بالميكروفون ومن وياها عافية.

تحية لكل واحد حلو وحلوة يتمشون. أقشعتوهم اليوم الصباح. أنت لما أقشعتونه ليش ضحكت؟ ليش ابتسمت؟ هو أنت لما تشوف جميل أو جميلة ليش تبتسم؟ سبق وشفتوا شخص لأول مرة وما بينكم أي كلام وفجأة لقيتوا نفسكم مبتسمين؟ مو لأنكم قررتوا تبتسمون ولا لأن الشخص حكى لكم نكتة مثلا، بس لأن شكله أو ابتسامته أو طوله أو لفت انتباهكم. الموضوع مو مجرد إحساس عابر أبدا. أهلا بكم في 360 درجة.

شوفوا الموضوع مو مجرد إحساس عابر أو حركة لا إرادية. دراسات في علم الأعصاب حاولت تعرف شنو يصير بالدماغ لما تشوفون شكل حلو. الوجه ليش يبتسم ويبتشر مع أنه ما تعرفها ولا تعرفك؟ بس إحدى الدراسات المنشورة استخدمت التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمراقبة نشاط الدماغ أثناء مشاهدة وجوه بدرجات مختلفة من الجاذبية. وجد الباحثون أن رؤية الوجوه الجذابة ترتبط بتنشيط منطقة في الدماغ تعرف بالقشرة الجبهية الحجابية أو عفوا الحجاجية، وهي منطقة لها علاقة بتقييم قيمة الأشياء والمحفزات التي نراها كمكافأة أو ممتعة. والأغرب الباحثون يقولون أنه قارنوا بين الوجه الجذاب لما يكون بتعبير محايد

هدية ومكافأة. يعني باختصار، إذا شفت شخص جميل وابتسمت بدون ما تدري لا تهتم، يعني قلبك أخضر يمكن يعني لدماغك أنه ده يشتغل صح وكان مستجيب فعلا لما رأته العين. الأجمل من هذا كله، مو بس الجمال ممكن يخلينا نشوف الشخص بصورة أجمل، حتى الابتسامة نفسها ممكن تغير الطريقة اللي نقيم بها جاذبية الشخص. يعني مرات الابتسامة مو نتيجة للجمال بس، ممكن تكون هي أيضا جزء من الشيء الذي يجعل الشخص يبدو أجمل بنظرنا.

إطلاق معزوفة عالمية نحو الأعماق الكونية. أرسلت وكالة الفضاء الأوروبية الESA بثاً موجهاً لمعزوفة دانوب الأزرق الشهيرة نحو أعماق الفضاء الخارجي باستخدام هوائي الفضاء السحيق. البث انطلق بسرعة الضوء ليعبر مدار القمر خلال ثانية واحدة فقط، وتجاوز حدود الكوكب تجاوز حدود كوكب المريخ، ووصل إلى ما بعد مسبار فوغر 1 لتصبح رسمياً أحدث مقطوعة كلاسيكية تحلق في الفراغ الكوني بحثاً عن أذن تستمع لها. الموسيقى، وما أدراك من الموسيقى، تقنية حديثة تحول النباتات إلى عازفين. انتشر مؤخرا جهاز حديث يعتمد على استشعار التغيرات البيولوجية والاهتزازات الدقيقة في أوراق النباتات. الجهاز أحبابي يحول هذه الإشارات الكهربائية إلى نوتات وموسيقى حية تتغير بحسب مستوى إضاءة الغرفة وكمية الماء، مما يسمح لأصحاب النباتات بالاستماع إلى معزوفة حية عزفتها نبتتهم المفضلة في كل صباح.

صباح الفواكه، صباح الفاكهة المنعشة، سواء كانت عصير أو يعني تاكلوها هي كثمرة، تفاح، موز، فراولة، كل شيء كل شيء. وتعرفون أنه هذه نفس الفواكه يسووها أحياناً، يطبخوها يسووها مثلاً مربى، أوكي؟ طبعاً أنتم لو تعرفون شنو فائدة المربى كان ما تركتوها. على العموم التفاح إذا طبخنا شي يسوي؟ التفاح عند طبخه يصبح أكثر ليونة، أسهل في الهضم، وقد يكون خياراً لطيفاً لبعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو انزعاج في المعدة. كما يحتوي التفاح على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تتغذى عليه أو عليها بعض البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما قد يساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي. لكن الطبخ لا يجعل التفاح علاجا لمشاكل المعدة، وتأثيره يختلف من شخص إلى شخص آخر.

إذا أنت كيلو تفاح ما تقدر تجيب، جاي تحب شكو لما أنت مش قد الهوى بتحب لي. لو يريد يصير فلاح بعد أبو الأنستة يقعد، يا ريت تصير فلاح وبعش يسوي وبعش يسوي وازرع ثمر هالقاع. ايه يلا فوت البس دجداشة زين وشدها هيجي ما ادري شنو، البس لك غترة وخذ لك كرك من هالكركات. ها هو قلاص مي ما يجيب يما المي، يقول تعطيني مي ني ني

0: عندما ترينه أنه أصبح فلاحا أكيد أكو فلاحة حلوة
1: بالحقل.
0: زين دادة زين دادة 0770-11-4-11-5 واتساب بانجور لكل الأحباب. أبو دلة صباح الخير، استقبل نهارك بهذا اليقين، أنت في موعد دائم مع فضل الله، موعد مؤكد مثلما تشرق الشمس. صباح الخير وتحياتي للجميع. شكرا شكرا ذاكرة الزمن الجميل. شنو هاي جازنة أنوار عبد الوهاب؟ أوكي كلك ذوق، صبحك جميل إن شاء الله. الباشق يا رب مثل ما أنبت الوردة من بين التراب جعلتها، مثل ما أنبت الوردة من بين التراب جعلتها.

محمد كاظم من ميسان، صباح الخير، أسأل الله تعالى لكم دوام الصحة والعافية، ولك أيضا شكرا شكرا. حسن الزهري، صباح الخير والمحبة والتفاؤل على ستبان الموسوي وعلى أستاذ وسام وجميع كادر راديو الرشيد وجميع مستمعي ومستمعات راديو الرشيد. نصيحة قانونية، إذا قام أحد ضدك دعوة ولاحظت بأن المستند أي الإثبات المقدم للمحكمة مثبت عليه توقيع ليس بتوقيعك، هنا ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يجب عليك أن تكون حذر، لا ترد على المحكمة وتقول هذا التوقيع مزور، بل فقط رد على المحكمة وقل بالحرف الواحد أنكر هذا التوقيع، أي أنه ليس توقيعي، ولا تقول مزور أبدا كي لا يقع عليك عبء، مزور أبدا كي لا يقع عليك عبء إثبات هذا التوقيع المزور، ويكون على الخصم أو المشتكي أن يثبت أنه توقيعك، وهنا تكون قد حصنت نفسك قانونيا، فالقانون مبني على الأدلة والاعترافات، فمن الممكن جملة صغيرة تخرج منك أمام المحقق القضائي أو المحكمة المختصة ويتغير مسار دعوى مكتملة الأركان وتصبح لصالح الخصم. تحياتي، أخوكم ابن ديالة حسن الزهيري. ألف تحية وكل التقدير إليك يا أستاذ حسن.

0: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: الماشق موتورز.
0: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: الماشق موتورز.
0: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
7: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: عبد الله. إن شاء الله صبحك حلو وإن شاء الله تتحقق بأشياء حلوة تجني ثمارها بكل يسر وسهولة إن شاء الله. يا عيني أبو موسى صباح الخير.
1: أبو موسى صباح الورد أحلى بنة طيبة. ألف تحية للستوان الطيبة وللمخرج وكل المستمعين. تحياتنا على القيس الطيب وتحياتنا اللماوة الطيبة. تحياتنا الصافي حبيبي. ألف تحية إلى حسين الشيباني حبيبي وكل المستمعين. ستبان عيوني قولوا آمين. قولوا آمين
0: آمين.
1: قلت آمين إن شاء الله خسارة ريال مدريد. وستبان وليش إلا قاعد يمك الحجي الوالد تستحي تخابر تستحي تاكل تستحي ترفع تليفونك عود ليش يعني. ما أعرف ليه ستبان أنا صايرة بيها صراحة يعني أستحي حتى أسولف بالتليفون إلى قاعد يم الحجي. ألف تحية إلى ستبان الطيبة.
0: متأكد متأكد بس يم الحجي تخاف ها؟ الله ينطيه العافية ويطول بعمره وندل على شيء دليل التربية الصحيحة أنه هو دائما ينبهك من أنت صغير تتكون عند الإنسان هذه الرهبة من الأم والأب لأنه هم دائما يأخذون دور الموجه أو أحيانا يعني يعاقبوك هواية مثلا فمن تكبر تبدي عند يعني تستمر عندك هذه الأمور يعني مثلا ما تدخن قدامهم ما تعلي صوتك ما تشاقة تستحي مثلا إذا هذه ما تخابر زين يعني هم وزوجتك همينة خطيئة. بعدين انت لا تستحي يلا ومثل ابوك خبر. تحياتي لك الله يطول عمركم يا عيني. اركان ابو حمزه صباح الخير. صباح الامل على عيونكم جميعا. تحيه الى كل المستمعين وتحيه كبيره الى مسزبان الورده. شكرا يا اركان ابو حمزه الاستاذ الراقي. شاكر ابو مريم. اللهم يا رب اني اسالك باسمك الاعظم الذي إذا أدركته الجبال سجدت وإذا أدركته القلوب خشعت وإذا أدركته العيون بكت وأن تغفر وترزق وتكرم وتحفظ كل أحبابنا وأعزائنا بعينك التي لا تغفل ولا تنام. الله يسعد صباحكم بالخيرات. تحياتي للأخت الغالية أمير والمخرج والمستمعين. تريد مني التفاح لفاضل عواد تم إنتاجها سنة 1974. شكرا يا أبو مريم يسعد صباحك. أم عمر صباح العافية. شلون الستبان. تحياتي لكل كادر إذاعة الرشيد. كل كادر إذاعة الرشيد وبان يوجهولش تحية صباحية يا حبيبتي وإن شاء الله يوم الجميل ويكون في البيت طاقة إيجابية عالية بإذن الله تعالى. طالب يقول أصيح بصوت أصيح بصوت وانت وياي ردلي وحبك لا تروح بعيد ردلي وإذا جتك رسالة إذا جتك رسالة شوق مني لا هاي مني زايدة شيلها إذا جتك رسالة شوق ردلي لأن ردك يرد الروح لي. صباح الورد والياسمين علوية الأصيلة صباحك ورد وعافية يا عيني وصح لسانك.

والله انت حافات المياه سبعينية، يعني عمل سبعيني. هي بثت طبعا، لا ما اتذكر، ما اتذكر والله، ولا اتذكره، بس سامعته يعني حافات المياه.

0: كل شيء، كل شيء مو مرتب وكل شيء مو منظف وهاي، بس هي عود موجودة اشتغلت. عموما بلدية الكرادة يعني كملوا شغلكم، بارك الله بيكم، وواحد يحل الحل اللي دي ياخذه. أحمد شلونك يا أحمد، أخبارك؟ يقول كل حلم يهرب العمر ولا نستطيع الإمساك به، فعيب السنين أنها تصنع الذكريات وعيب الذكريات أنها لا تعيد لنا السنين. يسعد صباحك، صباحك سعيد يا أحمد. شاكر أبو مريم شاركنا بفويس.
1: صباح الخير ستبان، أنت والمخرج والمستمعين جميعا.
0: شكرا.
1: وخص منهم حسين الشيبان وبدله ستبان.
0: نعم.
1: يعني اللي يبلطون يومي يبلطون جوب هم دي يبلطون جوبهم، ترى ما دي يبلطون الشارع جوبهم، دي تنترس يومي تنظام تنترس جوبهم ثانيهم كذلك يبلطون جوبهم، هاي حيرن بجوبهم. نعم. ما حيرن بالشارع ما حيرن بالمواطن. تحيات.
0: صح وهو كذلك. صح. الله الله والله احنا بسبع سعادات.

بونجور، صباح السبع سعادات عليكم، ألف سعادة يا رب لحضراتكم، وأهلا وسهلا بكم في صوت الصباح.

احنا عندنا بالعراقي مفردة التغليس غلس. شبيك شو مغلس شو مغلسة؟ التغليس باللهجة العراقية يعني تسوي نفسك ما منتبه، أو تعرف الشيء وتسكت عنه وتتجاهله عمدا. مثلا أعرفه يكذب بس مغلسة عليه، أعرف أنه فلان ده يكذب بس أسوي نفسي ما أعرف، أو شفته مسوي شغلة غلط وبالمقابل غلست، شفتها وتجاهلتها وما علقت. مو؟ أو أحيانا واحد يقول لك بس مو تغلس علي، لا تغلس علي، يعني لا تسوي نفسك ما تدري أو غير مهتم. أوكي؟ إذن اليوم تصبيحتنا وصوت الصبح يتكلم عن التغليس. شنو الكذبة اللي انت مغلس عليها بمزاجك وليش؟

مرات مو كل كذبة يحتاج مواجهة أحبابي، يعني مو كل كلام أو كل فتشي يكون عكس الواقع تحتاج تواجهه. بعض الكذبات نعرفها

ونخلي صاحبها يعيش الدور وحده. هو شوف شو وقت يعني الطق النفاخة مالته زين، تريد الطق تريد ما الطق يطير مثلا، توصل مرحلة أحيانا يوصلك تقول له دي طير فيطير. شنو أكثر كذبة تسمعها وتعرف فورا

مو مرات واحد يكذب عليك انت تستحي على نفسك يعني تواجهه تقول له يا عمري والله اني هم لا احيانا ما تقدر تقول له تطير

يعني مرات الجاملة تقولها والله صاحي أهنيهم والله وش اسمه، ومرات ما تقدر تجامل فتسكت تسكت. شايفين هيك اللي يقعد ورا نومة العصر بداية

0: خطر الشخص، مو انت من تقول له الحقيقه بردت قلبه يا اخي غلس. والله غلس، هو يريد يرتاح على حسابك، على حسابه، على حساب الدنيا، على حساب شوف وين يريد يصير الموضوع، هو يريد يرتاح، لا تخليه يرتاح. فشنو الكذبة اللي تضحكك لأن صاحبها متأكد إنك مصدقة؟ أعزائي المغلسين، أعزائي المغلسات، أهلا بكم في بانجور على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد، أهلا بكم في راديو الرشيد، أهلا بكم في بانجور وفن التغليس. من يتقن هذا الفن؟ ناخذ اول اتصال. بانجور.
2: صباح الخير ستوان.
0: صباح الورد.
2: هاي اول مشاركه لي بال يعني
0: بالراديو،
2: كل مره البصمات.
0: اهلا اهلا، من وياي؟
2: انا اخوك مصطفى الباشا.
0: اهلا اخ مصطفى، شو اخبارك؟
2: انا بخير ما دام نسمع صوتك.
0: يا عيوني، عساك يوميه بخير. هلا باشا.
2: فن التغليس اللي جنابك حكيتي فيه، هي صناعة المحبة بعض الآخرين لك، يعني المصلحة الخاصة. مثلا يقول لك والله أنا ما أردت تروحين كذا مكان، يعني محبتي لك
0: زين
2: أو خوفي عليك
0: زين،
2: فما أردت، وهي المصلحة الخاصة إله، لا المحبة ولا الخوف. هاي المواضيع اللي أنا يعني دائما أغلس عليها.
0: زين، يعني إذا يعني ما تقول يعني لا ترحين.
2: لا لا لا، هو المقابل يقول لي، يقول لي مثلا ما ردتك تروح بكذا مكان او ما ردتك تسوي هذا الشيء،
0: اي
2: خوفي عليك او محبتي اليك،
0: أي
2: فما خليتك تسويه، هي المصلحه خاصه اليك.
0: زين،
2: هذا انا غلط يعني،
0: اي
2: لا محبه ولا خوف.
0: الله الله، فهمتك فهمتك. لحد الان انت مغلس على كم واحد؟
2: والله هواي بالعمل يعني،
0: حضرتك
2: العمل مبني على مصلحة.
0: حضرتك بالسلك العسكري؟
2: بالضبط.
0: نعم، فتصير هواية عندك.
2: تصير المواضيع، لأن أنا مواضيع إدارية فتكون هواية عم ارتباط ببعض الناس.
0: نعم. يعني أبرد رأس ها؟
2: أبو هواي.
0: أوكي.
2: هواي كلش هواي، لأن المناقشة صعبة راح تكون.
0: أي صح.
2: ومحرجة منها.
0: يلا، أهم شيء أنه أنت تعرفهم حقيقتهم وتتقن هذا الموضوع. الله يصبرك أكثر يعني، ونورتني يا باشا.
2: أنا حيل فرحان أنه أول سمعت صوت الشيء مباشرة لايف
0: وشاركت
2: لأول مرة.
0: نتشرف بيك والله، نتشرف وإن شاء الله التواصل دائما يعني.
2: شكرا على هاي البسمة اللي تصنعيها على وجه الناس.
0: شكرا بوجودك. شكرا أستاذ مصطفى، حياك الله عيني. زين، شوفوا، التغليس يراد لقوة أعصاب، يراد للواحد يعني. هسه مثلا أنا ما أعرف أمثل، أنا يبين بوجهي كل شيء يعني، قد تحاول أحيانا وسام مثلا تضم تعابير وجهك أو تتقمص غير دور، بس يبين بصوتك بحركاتك بعيونك ملامحك كلها تختلف. أكو لا، بكل برود أعصاب كلش يعني. طبعا دول المتمرسين

0: هذا الدور يعني حتى تمشي أموراتك. على العموم ناخذ تجاربكم أكثر. بونجور.
1: بونجور، صباح الخير.
0: صباح النوير، يا هلا، منو جاية؟
1: أنا دوارد. شلونك عبد الله بايه؟
0: هلا والله، شلونك يا عبد الله؟
1: شلونك صحتك بخير؟
0: بخير وأنت طيب، يا هلا.
1: الله يحفظك. طبعا هذا موضوع التغليف يعني صدق الراد للممارسة،
0: مو صح؟
1: أنا من واحد يشرب قدامي يعني ما أعرف أسلك ولا أعرف أغلس.
0: أني هم
1: يعني قبل مثل ما قلت تعابير الوجه تختلف.
0: أي
1: يعني أضرج وأختنق، وإذا ما أقب ما أقدر.
0: احتمال كتلة يعني صراحة يعني.
1: بعد على بابا شو تمشين علي؟ شو تكذب علي؟ غير قدامه ثاني.
0: اي زين.
1: هذا موضوع كلش صعب، بس انا اقول لك شغلات مرات يعني انا اسلكها، اللي هي مثل ما قلت موضوع المرأة. يلا الحياة حلوة، خلص
0: زين. يعني هاي سهلة، اكو امور تسلكها، اكو فرق بين التسليك

هلا ومستمعينا، صباح الخير، إن شاء الله يومكم جميل. واليوم في صوت الصبح نحكي عن التغليس، تقنية رائعة، تقنية سلوكية رائعة علينا كنا أن نتقنها، سيما أحبابي في هذا الزمان، يعني لأنه أنت إذا تنتبه لكل صغيرة وكبيرة، لكل شاردة وواردة،

مغلسين. شنو أشهر تغليسة عندك؟ يعني ويا منو أكثر إنسان تغلس عليه؟ منو أكثر إنسان؟ أعتقد الدائرة الأولى، الحلقة الأولى اللي تحيط بيك، يعني العائلة غيرها، هم ذولا أكثر ناس تحتاج تغلس على موتهم. أو عملك، ممكن عملك، بس أكو أمور عيب تغلس عليها، تعرفوها يعني. أكو أمور ما يصير واحد يغلس عليها. يعني مرات نسكت عن الكذبة لأنه الحقيقة مو من مصلحتنا. مو أنت إذا تواجه بالحقيقة يجب أن تتخذ موقف. يعني اكتشفتي خائن، مو تقليله ما يخالف يعني، أوكي، وهذه تتخذين موقف، إما أن تقطعين وباي باي لندن، أو تغلسين وما تبيني له أنه أنت اكتشفتي. حتى لو لزمتي بالدليل القاطع وقلتي لها هاي جيب عيونك، هاي خوش، هاي أنت، هاي هي، هاي وياك، ترى هاي فلان شي، هسه يقول لك لا هذا شات جي بي تي، هذا ذكاء اصطناعي. هسه صايرين كله ذكاء اصطناعي يقولون. ليش انت منو عيني وذكاء اصطناعي؟ انت منو ترامب؟ منو انت بوتين؟ المهم، فانت اذا واجهتي اتخذي موقف، لأنه ما حلو تبقين يعني. فأفضل شيء هواية نساء شي يسوون، يغلسون، يقول لك لأن أنا من راح أقول له ما حلو على كرامتي، وحي عيدها وحي سوي ما هو يعيدها هو يعيدها بس مغلسة، تقول لك يلا هو إكس عليه، بس خلي يصرف على البيت وعلي وأنا قاعدة هنا، ويكفي انه هو جبان ما واجهتني يعني، او ضام علي هذا الشيء، او خايف اعرف هذا الشيء، الدليل جبان يعني. والا الرجل ما يغلس عن الحقيقه. وين مصطفى البدر؟ خلت عارك وياه.

0: يعني عندك قابلية التغليس يا عيني ولا ما عندك؟ واحد يقول لك أنا ما عندي قابلية أغلس وداري مزاج فلان وفلان وعلان ابن من دروح بابا والله أقعد أغلس لك أنا. عندنا اتصال. مرحبا.
1: ألو، السلام عليكم.

0: باشد جميل، شكرا
1: الله
0: جزيلا.
1: الله يسلمك، الله يسلمك، الله يحفظك.
0: اهلا اخونا الطيب، مرحبا. غير اتصال، مرحبا.
2: صباح العافيه.
0: هلا والله.
2: صباح الخير والامن والامان عليك وعلى عائلتك جميع العراقيين يا ربي وجميع كادر اذاعه الرشيد.
0: اهلا اهلا استاذ محمد العزيز، شلونك اخويا؟
2: ان شاء الله يسلمك خير ذات الخير.
0: الله يبارك فيك. وعن شنو مغلس وعلى منو مغلس؟
2: والله شوف، هي مساله التغليس هاي رجل واحد يدخل الدوره يعني يوم واحد خبره. يعني انا تقريبا قبل ماكو لا تغليس ولا غيره، بس وصلت خوش نسبه يعني من التغليس، يعني نسبه 60-65%.
0: ليش
2: والله الحياه تتطلبي، خاصه المرة يعني من الشغله وانت يعني صفصي بار فلوس يطلع للسوق، قلت بس روح يا جماعه وارجع، رجعت 12:30 بالليل قلت ذكيت نايمة، أو ما طبيت بالمطبخ جيت قاعدة بالمطبخ شلها قاطعي فلوس
0: بووو
2: جيت يا ود قلت شلون يعني هاي شلون ترجع بالسيتيه بالأربعة
0: زين
2: يعني شلون ما كان أخذ فلوس من عندي، يعني حاولت أغلس ما قدرت عمي.
0: اوكي
2: قلت لك راجلها واحد خبره عاد المره ما شاء الله الحمد لله يعني
0: زين. منو اكثر تشوف يتقن التغليس، النساء لو الرجال؟
2: لا مره الرجال،
0: الرجال يغلسون.
2: اي نعم
0: اي، خصوصا
2: وانا تغلس على رجلها من
0: بالاعياد
2: المخرج يلعب ذيله من وراء زوجته
0: عافيه
2: اكو معينه
0: والله تقطع ذيله
2: المفروض. والله يا مالة هي
0: أكيد الطبخة إلا وذكرية
2: لحي زعي من عدي
0: أي.
2: يا مالة هاي مو رجولة أن الشخص يلعب ذيلة مع زوج أمانة يعني والله بدون تمثلق
0: عافية
2: مو رجولة الله رزاك بمرة بالحلال وبالتواجد
0: هو لوتي عليها يعني أدري أنت تتلوت على مرة أنا مو
2: لا مو أحيانا تلقي مرة عبرتها بألف مرحلة
0: صح
2: تعرف كل سوالفه وتعرف ما يضم التليفون جوا الكوشن وغيره بس يقول لك الخاطر جهالي ساكت يعبر
0: اي فتغلس
2: اي نعم عندها نعمة حرامات يفقد هاي نعمة
0: فعلا والله
2: تحياتي
0: ألف تحية لك أخويا محمد نورت يا عيني شكرا شكرا. ننتقل إلى رحمة الله له اتصال يلا ألو هلا أبو موسى
3: صباح الورد أحلى بنة طيبة
0: يا صباح الفل
3: على كل المستمعين صارت عيوني
0: شلونك أنت عيني
3: الحمد لله على كل حال الله مطيع عافية صحة نعمة هاي من رب العالمين
0: طبعا الحمد لله
3: الحمد لله على كل حال
0: فن التغليس تعرف تغلس
3: والله غلس مرات يعني مرات جبر كيف هذا اللي تكذب بسدد كذبته
0: نعم
3: كذب عليك أقول لك شايفة اللي يكذب ويسدد كذبته يعني يرتبها انت تنجبر يعني تنجبر صعوبة
0: صح
3: يعني تنجبر انت تقول لي لا صحيح صحيح وانت تدري بها كذب تنجبر والله تنجبر تنجبر
0: زين مرات الواحد أهم شيء يغلس عن أمه وأبوه التغليس الإيجابي خلينا نقول اللي هو لما يكبرون بالعمر الله يطول بعمرهم ويرحم اللي فارقونا يعني يبدي مزاج الأب والأم يكون نزق أكثر يعني يبدي مزاجه خاص يصير فممكن يقول لك كلام قوي أو ممكن يسوي لك مشاكل فعليك أن تغلس. إيش تهيجي شيء؟ إيش تهيجي شيء؟ أنا صوتك مدى سمعة.
3: هسه شلونك؟ هسه شلونك؟
0: سد السبيكر احكي جاي من التليفون.
3: أي هسه شلونك؟
0: أحسن. ألو. أحسن. زين.
3: أي بالضبط. كنت حاسس معك. ستبان. غصبا عليه.

0: الصراحة غصبا عليك يعني الوالد والوالدين لهم حق عليك.
1: نعم.
0: لهم حق تغلس ولهم حق يلدون عليك حتى لو كلام مجرح كلام يؤذيك انت الممنون تعبر الكلام وانت الممنون لان بعد هو والدك ووالدتك ما تقدر تحكي كتبان يعني وخاصة اذا كبروا بالعمر لازم تماشيهم كتبان ماشيهم يعني على رأيهم

0: كلامهم ولا تقدر انت يعني تقول لهم هذا الشيء غلط. تعرفين انت الوالد والوالد لما يكبرون يصير يعني كلام حقي يصير كلامه لازم يمشي. انت لازم تعبر، ما تقدر يعني ما تقدر تقاوم قدامهم وتكسر كلامهم.
1: نعم
0: يعني من حقهم عليك، نبت ما ربوك نبت ما جابوك هيكي بالقماد وربوك ويا ما داروك، غصبا عليك تداريهم وتسمع رأيهم وغصبا عليك انت الممنون.
1: صح. صراحة
0: بالأم والأب ما حد يجيبهم سكبان، بالأم والأب ولا توقع أم أبو ما يريد مصلحتك.
1: طبعا
0: من سبع المستحيلات الأم والأب كلها تريد مصلحتك ويريدوك بالزين، مو بالأخير انت لما يكبرون وكبروك وانت صرت بحيلك تذبهم، لا بعد ما تمشي بكلامهم، لا والله زعجوني أني زعجوا مرتي أو زعجوا جهالي، لا الأب والأب خط أحمر.
1: طيب
0: تتمنون تسمع كلامهم وتتمنون.
1: طيب بارك الله بيك والله، كل التحايا لك أبو موسى.
0: ألف تحية للاستقبال، تعذريني خالص زعجت استقبالنا الطيبة.
1: أفا عليك أفا عليك، الله يبارك بيك ويديم الطلة الحلوة علينا أخويا. شكرا جزيلا يا أبو موسى، طيب الله خاطرك، شكرا جزيلا. ناخذ اتصال بعد. بانجور.
2: ألو صباح الخير
1: أبو دلة الجميل، صباح الورد.
2: الله يجمل عيونك ويجمل حياتك بجاه النبي محمد.
1: هلا بالغالي، شلونك يا أستاذ أحمد؟
2: يسلمك يا عزغاليك، شلونك ستبان؟
1: الحمد لله.
2: وأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات وبالأخص الأخت الفاضلة المتفضلة علينا دائما اللي تلتحي لها سحر الخفاج
1: حياتنا
2: إلها وجميع المستمعين.
1: أبو دلة فن التغليس.

0: أسواق، راد لفت شي، يريد يطلع راسه من السيارة، يريد ما أعرف شنو، يتم يعني معاقبته وينطون للطفل أكبر من حجمه وكأنه كبير، في حين تقدرين تغلسين عنه. أي نعم أكو أمور يعني ما يصير تغلسين عنها، لا لازم تنحل فورا منك ومن أبوه، بس أكو أمور بالهداوة بالهداوة. فالوالدين والطفل هذولا اللي مجبرين أن تغلسون عنهم، مجبرين. الآن نرجع إلى لا ما نرجع، راح نروح لبريك التسعة أحبابي، وبعد البريك راجعي لكم، خليكم منتظرين
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة

0: 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية. الباشق موتورز. الفرع الثالث: كرادة خارج قرب أسواق الوردة. الباشق موتورز. للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً لـ10 فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً.

0: الفائز واحد وست سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعة على ست فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي، دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: الرشيد أف أم المود مودك.

بانجور من قلب بغداد من راديو الرشيد على 91.5. ما ننسى نسلم على الناس اللي دا تسمعنا على الستلايت، بونجور على عيونكم، وتحية للناس اللي دا تسمعنا على مواقعنا الإلكترونية وتردداتنا الرقمية، لا سيما الابليكيشن اللي موجود على جهازك الاندرويد او الاي او اس اللي ما محمله الله.

0: يخليك حمله، راح يكون كواليتي اكثر وين ما تروح. يكون موجود معاك التطبيق، يعني داخل بغداد، خارج بغداد، خارج العراق، وين ما تريد. اوكي، شلون تحمله؟ تكتب بالجوجل بلاي او الاب ستور باللغه الانجليزيه الرشيد اف ام. رجعنا للواتساب ورجعنا لحسين الشيباني الغالي. صباح الخير.
1: صباح الخير على ستوان الغالية، صباح الخير على المخلص، صباح الخير على المستمعين، وصباح الخير على كادر الرشيد الموقر. ستوان لفت انتباهي يعني هالسنة والعام انه بذكرى المولد النبوي الشريف ماكو برنامج يحكي يعني بالمناسبة هاي، عدا بعض الأخبار يعني العادية مثلا الاحتفالات العظمية وبس، يعني ماكو مثل قبل أنه نشوف مثلا برنامج يحكي يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته، لو مثلا أفلام هاي الإسلامية شيء ما أخطر رسول فجر الإسلام الرسالة، هسه الرسالة إحنا شايفين دائما، بس مثلا أكو هاي أفلام يعني ماكو خصوصية بهذا اليوم يعني أشوفه بالقنوات أقصد. زين البارحة اضطريت أنه على اليوتيوب أشوف لي فيلم شيماء أخت الرسول، وراها أوبريت الليلة الكبيرة لسيد مكاوي، كنت مدمن عليها يعني بهيك أيام كانوا دائما يطلعوها، ما أعرف السديج مدى يطلعوها. تشوفين البارحة القنوات كلها أغاني لو أفلام هاي عربية القديمة لو مسلسلات التركية، يعني زي انت ليش ما تسوي خصوصيه بهذا اليوم؟ هو مولد نووي يعني. مع تحياتي.
0: مرحبا بيك ابو علي. يعني اني دائما اقول اللي قلته حضرتك، لولا فيلم الرساله لمصطفى العقاد رحمه الله عليه كان نحكت حكايتنا. يعني ماكو اهتمام بالإنتاج الفني الإسلامي رغم كل هذه الإمكانيات الضخمة والتطور. يعني أوكي هسا السينما الإيرانية اشتغلت شغل يعني ولا أروع من أصحاب الكهف وانت صاعد على يوسف الصديق على غيرها من الأعمال. السينما المصرية يعني عندهم رابعة العدوية وعندهم هو الرسالة ورابعة العدوية وعندهم تلفزيون اشتغلوا هواية أعمال. احنا شعدنا العراق والله ما أدري شعدنا احنا

0: اوكي هسه واحد مثلا يقول يرادلها ميزانيه ضخمه لانتاج هذه المواضيع زين، بالمقابل ليش دا تنصرف ميزانيات ضخمه على انتاج مسلسلات تافهه ما تعالج مشكله اصلا يعني فانتازيه، ويطلعوا لك ناس عبالك ما ادري وين عايشين، يعني عبالك ناس عايشين بثاني فرع بالجنه. ليش هذا يا ماما؟ لا هذا لا يصلح الكلام، عيب عيب. يعني والله لا لا لا، اكو تفاصيل يعني مضحكه، تفاصيل مضحكه. تشوف هذول مو عراقيين، هذول مكوكين روبوتات. يعني بالشارع العراقي ماكو هيجي، ارقى عوائل العراق ما يحجون هيجي، ارقى عوائل العراق. فتشي خلقوا لك فتشي انه طبعا هذا ما ينسف الاعمال الجميله والجيده اللي تم انتاجها زين، ناهيك عن نقل الروايات الخاطئه من مصادر خاطئه، مصادر دينيه وغيرها. فاحنا لولا فيلم الرساله يعني كان ما حسيت بالمناسبات الدينية أصلا. زين تحياتي إليك يا حسين الشيباني، وتحياتي إلى المنتجين العراقيين، إلى وزارة الثقافة، إلى نقابة الفنانين المحترمين، إلى السيد النقيب جبار جودي الله يحفظه وينطي العافية. احنا نحتاج انه نسوي فتشي يهز الكون، ممثلين عمالقة، امكانيات موجودة، يبقى التسويق وما تسويق هم نفسهم يسوقون. اكيد هو راح يكون متمكن من ادواته ويتم تسويقه، بس احنا ليش ضالين تحت رحمة مصر مثلا؟ ومصر تودي الرابعة العدوية وجابت رابعة العدوية، وما أدري منه شيء ما أخت الرسول صلى الله عليه وآله. ذني كافي كافي، حتى الرسالة كافي كافي، افتهمناها. هسه جهالنا صاروا يجابون من فيلم الرسالة على التاريخ، ما الدعوة الإسلامية والدعوة السرية والعلنية والمعرفة شنو، والله العظيم. المهم تحياتنا لأهل العظمية اللي كل سنة يكونون هم المركز للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. بوركتم وأجركم الله جميعا. ننتقل إلى أبو محمد، بعثنا فويزين. صباح الخير.
1: صباح الخير سدوان.
0: يا هلا.
1: نزلت المعسكر، معسكر الرشيد.
0: فضل.
1: سووا بي جسر، سووا بي نفق، سووا بي نفق، وأشهر يمكن سنة ظلوا يشتغلون. أشو الازدحام نفسه يوصل يمكن 4-5 كيلوات، ما ادري قد الازدحام صار من وراء طسه. يعني انتم كملتوا الجسر وكملتوا نفق وطسه ما تصلحوها حتى العالم تمشي. صباح الخير. اللهم خذ مننا وديهم، اللهم شلحنا وغطيهم، اللهم انفخنا وفسيهم.
0: سالمين سالمين ابو محمد، ما ادري ابو مصطفى شو السالفه، كلش صرت عادل امام. عباس الحمداني صباح الخير يا عباس.
2: صباح الخير خيت الغالي ستمان يا عباس الحمداني، شلون الشخبار؟ ان شاء الله بخير. والله ستي مو ضابه صامت، البارحه عطله، كنت سيارتي عاطلة طالع أصلحها، وأول بارحة طابق أنا بالمحمودية أنتظر كراوي تجيني على التطبيق، وطابق ومطف يعني عالق، تدرين ما أقدر أطف الراديون على مودكم على مود المستمعين. تقريب ربع ساعة نص ساعة شغلت السيارة طلع الباتري قاعد، وقع بيها وقع بالمحمودية بشارع مقطوع، باتري قاعد تشسي وشلع قلبي يمكن ساعة ساعة ونص، يمكن للعشرة يلا شغلت قدرت أشغل السيارة، رحت جبت باتري زين كله من وراكم. والله ما لابها صامت، والله ما اقدر اعوفكم مال ست الغاليه. تحياتي لكم المستمعين.
0: عيوني اخويا الغالي وين ما تكون، المهم انت سالم والله يبارك بيك، وان شاء الله سلامه، الف سلامه عليك وعلى الاهل يا عيني. ابو حمودي مشاركنا بفويز، مرحبا.
3: استقبال صباح الخير. صباح الخير يا احلى برنامج واحلى كذا استقبال. بس حبيت انوه على شغله، يعني صراحه ابيتني حيل الشارع.
0: اي
3: باصات يعني.

0: حفرة، الله شاهد، الله شاهد عليه يوميا تفاجئ بحفرة جديدة.
1: يعني تحياتي لك أبو حمودي، إن جماعة دي يشوفون ويغلسون مغلسين عن الهاي، أنتوا شوفوا غلسوا، غلس عن الطسة، بس شون يغلس عنها؟ يعني وين يروح؟ وين ينطي وجه المواطن؟ يعني دا تصير حوادث، سيارات دا تخرب الدنيا، زين هذا اللي مسوي عملية، اللي عنده ألم، اللي عنده ما أدري، ما أدري يعني وين توصل الأمور، ما أعرف. بس كل اللي أعرف أنه أنا ما أتوقع خير منهم، ما أتوقع. بارحة دا يبلطون عود ساحة 10 أمتار تقريبا، سووا لهم وأشدنا بيهم وحييناهم، والله وبيضت وجهنا يا صناديد، والله والنعم وعافية. وصرت أحكي أني، قلت لهم أني بعدين من أصير بيبي راح أحكي الأحفادي بطولاتكم،

0: طالما أنت تملك ما حرم هو منه وأنت لا تدري. كلش صح، كلش صح والله. هسه لو يصيرون، أعرف ناس لو يصيرون رؤساء وزراء عينهم على بطل المي اللي بيدي. أبو مصطفى، صباح الخيرات والمسرات ستبان الوردة، وصباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين. عن أي حب تتحدثون؟ والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام كانت تقرأ القرآن، فلما وصلت الآية التي فيها تعدد الزوجات خفت صوتها حتى لا يسمعها سيدنا علي، فضحك وقال: تساويهم كلهم أو كلهن. يعني ما أعرف مصدر هذا الكلام، بس هو يمكن يعني من قريحة الأدب العربي. بس الله، يعني فاطمة الزهراء سيدة النساء سلام الله عليها، وبطل الأبطال أبا الحسنين، يعني هؤلاء هذان الملاكان، يعني ممكن منو تكون زوج تلات؟ أمير المؤمنين منو ممكن تكون زوج؟ منو الكفوءة أن تكون زوجته؟ وهي كذلك، من أكفأ من علي؟ الله. صباح الورد للستبان، آني ضيف جديد الهلال ابن الناصرية. هلا بالناصرية وأهل الناصرية وبالهلالية، وحياك الله يا عيني، منور يا ابن ذي قار. عندنا بعد مسج من علي الزيدي. صباح الخير ستبان، أريد أعرف البلدية والطرق شغلهم بس تفليش أو جباية أو عليهم واجبات، يا ريت تذكريهم الذكرين بواجباتهم. علي الزبيدي، تحياتي إليك يا علي. يعني هم يعرفون واجباتهم بس ما يسووها، وأنا يا ما حكيت والله، يعني سامعين بلي يقول لك والله وقع شعري من هذا، أنا وقعت أسناني من الحكي. تشوفون دا حاول ما أذكر كلام بحرف الثين، يعني ما عندي ثنون. علي بعث لنا فويس، صبحك الله بالخير والعافية.
1: ستوان صباح الخير عليك وعلى المخرج وعلى المستمعين جميعا، اللهم ربي يحفظكم. والله العظيم ستوان البارحة بالكرادة مسوي لهم زفة ملاليات، ما تعرف شنو السالفة. هو البلطو 10 أمتار
0: شفت،
1: وطبقة ثانية الله وكل سوى نزلة طسة أقوى من عدها، سوى لهم طبرة بالشارع مال التبليط. تعال شوف يومنا بالقادسية، الله يساعد. القادسية هجموها هجم، والله هجموها هجموها هجم القادسية.
0: مع الأسف مع الأسف، هم عباك حاقدين، هاي وحدة اثنين والله حاقدين حاقدين، خصوصا عن مناطق الراقية، إن شانوا يحلمون يدخلوها يدخلولها. أي وبالفم المليان، ولست بآسفة، كانوا يحلمون يفوتون بشارع فلسطين، شارع فلسطين زيونة منصور. هسه أنا ما أريد أتكلم بالطبقية، لأنه إلا من أتى الله بقلب سليم، بس قلوبهم هم مو سليمة زين، فمن ذولا ينتقمون. شلون هذولا اللي يفترون أهل العتيق يفترون، يشوفون سيارة حلوة طابقة على الرصيف، هبد هب طابوقة لو إجا يجلغها حاقد. هسه خلي تصير عطلة مال مدارس، شوف ذولا الدوارة اللي يفترون بالحجارة على جام المدرسة، حاقد. شون يبنيك هذا؟ هذا هو دخل مشروع لهدمك لتحطيمك، حطمهم الله.

لو وش سووا بعد فتحات الصرف الصحي أجلكم الله، بلطوا فوقها سدوها، وجاينا الشتاء والمطر زين، هاي شنو هسه شي يسوون؟ يقول لك ها تعب تاني، سدينا المنهولات، خلي طلعوا

0: تحديات جديدة ومشروع جديد وكتابنا وكتابكم وقال وذهب وأصرف ما أصرف أريد ما أريد حتى يفتحون هالمنهولة هذه. زين أنت اللي بلطت ما شفتها؟ ها؟ صدق تحجون يعني؟ ما أدري دولة ما أدري يعني ما أدري والله العظيم ماكو كلام يوفي حقكم بصراحة يعني. فلاح من ألمانيا، بونجور أستاذ فلاح.
1: صباح الخير راجل الرشيد، صباح الخير على مقدمة البرنامج، صباح الخير على الأخ المخرج، وصباح الخير على أخوتنا العراقيين من شمال العراق إلى جنوبه. تحياتي لكم، حبينا نصبح عليكم. أخوكم أبو حسن، مقاطعة نيدرزاكسن ألمانيا. تحياتي لكم.
0: حياك وبياك أخونا أبو حسن، وصباح الفل عليك وعلى العائلة يا عيني. عباس الحمداني.
2: توالي استثمار رحمة على والديش، لا يسوونا فيلم رحمة لأمك. ما أرد عمي فيلم إسلام من العراق، والله ما أرد. والله شاهد خلونا أنت ما الاختيار زين، خاف إحنا واحد يحب واحد. أقسم بالله سوونا فيلم سوونا طشار.
3: أي والله
2: خلينا رحمة على والديكم على فيلم الرسالة أحسن. رحمة على والديكم لا تسوون فيلم، قال الله شاهد بعد ما واحد يسلم على واحد بين كل هير. الله يستر ندس يسور من جوا من الصفح. خلونا عم خلونا على الخير أحسن. جزاكم الله الف خير وتحياتي للجميع.
3: والله ما قلت إلا الحق يعني، أنا ما أدري شبيه سألت يعني هالسؤال أو استفسرت يعني ليش ماكو إنتاج إسلامي بأعمال إسلامية للمناسبات الدينية. يعني خلونا على فيلم الرسالة، أولا هو العمل الأعظم تاريخ السينما كلها على مدى أجيال وراء أجيال. صرنا نقول المشهد قبل ما يبدي، وحتى لو منصين التلفزيون. باسل ومغوار أنت يا أبا جهل. زين، فنذكر الكلام اللي موجود. ذولا إذا سوونا أعمال إسلامية، الله الله الله، يعني راح نصير صدق طشار. خلينا على فيلم الرسالة وعلى الحمزة صياد الأسود والحمد لله.

تحياتي إلى سيد علي الزاملي، صبحك الله بالخير والعافية أستاذ. لا، سيد عدي الزاملي، ألف تحية إليك سيد عدي. يقول السلام عليكم، ممكن نعرف شلون نعيد البرنامج بانجور؟ للأسف ما بإعادة، مع أنه كان أكو بث يبقى على صفحة إذاعة الرشيد على فيسبوك، لكن لحد الآن ما استأنفنا هذا الموضوع بسبب الحقوق اللي تكون مفروضة علينا من خلال بث بعض الأغاني. يعني أغاني تطلع بالبرنامج عليها حقوق، فيحاسبك عليها فيسبوك من قبل المنشئ الأصلي أو المالك الأصلي. فلذلك المالك الأصلي فلذلك اثنين شغلات فرصة بحياتكم: العمر فرصة وبانجور. كمية الغرور اللي دا تحيطني، يعني شنو لو شوفوا شو أنا باوع الوسام. شنو أستاذ وسام، بس شو تريد؟ حبي واريد شي.

0: زين. عمر البغدادي، هلا ابو خطاب.
1: صباح الخير والسعادة والمحبة والطاقة الإيجابية، ست باكر وز العراق، تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين. ظاهر هذا أبو مصطفى الازدحام مأثر عليه شوية، تحياتي لكم ست باكر.
0: صباح الفل عليك. والهلالي بعث لنا فويس،
2: ياكم الهلالي بالناصرية.
0: هلا بالناصرية
2: بغداد. أقول يسمونك خبيثة وانت منبع طيب،
0: أي
2: ويسمونك الملحة وانت حورية.
0: الله
2: ياخذني البعد ورد ليك الشوق، أكذ قلبي وصيحة الناصرية.
0: الناصرية
2: تحياتي لكم.
0: هلا بابن ولايتي ولاية والدي، تحية للناصرية بكل مناطقها بكل أقضيتها، قضاء الرفاعي، قضاء النصر، إلى قلعة سكر، سوق الشيوخ، وقلعة سكر يسموها الجلعة، زين، سوق الشيوخ، المناطق المحاذية. تحية لكل ذي قاري، تحية لكل امرأة ذي قارية. يا ناس انتوا شقد حلوين وشقد طيبين وشقد شجعان وشقد بيكم الخير. تحية إلى دواوين هن بالناصرية العامرة بالخير والشجاعة والبركة، وأسأل الله أن المسؤولين يولون الناصرية اهتمام أكثر، رغم أنه أكو هوايدة يشتغلون حلو في بعض الأقضية، يعني أعرفهم شخصيا حلو، سواء مدارس سواء مستوصفات، أي نعم، بس الإيد بوحدها ما تصفق، لازم مجموعة من الإيدين والريد صفقة بصراوية. هلا بحبيبة قلبي وردة، وردة حمرة تقول حبيبة قلبي ستبان يا عمري أنتي يسعد لي صباح الحلوات الوردات اللي انفتحات الصبح في بانجور، شكرا يا عمري. أحبابي حنروح آخر بريك في بانجور وبعدها راجعين نكمل، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: المشق موتور،
5: اشتري بالاقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: المشق موتورز.
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتورز.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أهلا بكم مستمعينا في الأربعاء 26 من أغسطس 2026، مطالعة في عناوين صحفنا الصباحية الصادرة لهذا اليوم. نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية في عالم عراقي. المالية النيابية تخصيص 10% من الفوائد النفطية وإدارة خماسية، تعديل مرتقب على قانون المرور، مقترح قانون لتأسيس صندوق استقرار الرواتب. أيضا الكتل السياسية تقترب من حسم الوزارات 9 وأعمالها التنفيذية تنطلق مطلع أيلول، إعداد ضوابط الشمول بمبادرة مليون أرض. باكستان تقدم تقدم مثمر في المحادثات مع طهران، والنفط تؤمن الوقود والمحافظة تفرض 12 ساعة تشغيل. بغداد تحت رحمة أصحاب المولدات الأهلية. في الصفحات الأخرى من الصباح، الزيدي يوجه باعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات، والقاضي زيدان يبحث في طهران التعاون القضائي، رفع تصنيف العراق ضمن المؤشرات الدولية للاتصالات، والشمري يؤكد ضرورة الارتقاء بالأمن المناطقي خلال استقباله سفيرها الجديد لدى العراق، فيحان يبحث تعزيز حضور الشركات النمساوية وسط مطالبات بتنويع منافذ التصدير وتغطية الاحتياجات المحلية. اللجان النيابية تتابع تأمين الصادرات النفطية ودعم الوقود المصنعي. في الصباح أيضا تفاهمات سياسية تمهد لإغلاق ملف الشواغر في أيلول، استكمال التشكيلة الوزارية يدخل مرحلة الحسم، حصاد 100 يوم خطوات حاسمة لترسيخ السيادة وتوحيد قرار السلاح. في صفحة محليات من الصباح، العمل تخطط لتوسيع قاعدة المشاريع المدرة للدخل، وحددت أسبقيات التمويل وضوابط التسديد الجديدة. تشريع مرتقب لتعديل قانون المرور، تضليل زجاج المركبات وإلغاء مضاعفة الغرامات. النفط تنفي تأخير حصص الوقود، ومحافظة بغداد تقر ضوابط جديدة للتشغيل. مطالبات بحل أزمة المولدات وتفادي إيقاف الخدمة. في صفحة اقتصاد، نبهوا إلى صعوبة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، خبراء حزمة الإصلاح الحكومي ركيزة لتجاوز الأزمة المالية. الاقتصاد الرقمي، فرص استثمارية واعدة وتوسيع في الإيرادات. ننتقل معكم مستمعينا من صحيفة الصباح إلى صحيفة المشرق ونطالع فيها.

الاستخبارات العسكرية تطيح بممول للإرهاب وغسل الأموال. رغم نفي الحكومة، عضو في اللجنة المالية يؤكد قرب رفع الأصفار من الدينار. وبعد القبض على زيد المحارب ما يعاونه من داخل العراق، أول موجة مطرية رعدية في العراق مع نهاية شهر آب. في صفحة تقارير وأخبار، محافظ بغداد يطوي ملف المعاناة في أبو رشاد وإنجاز شامل لشبكات البنية التحتية والتطوير. دعماً لمفردات التموينية، الأسطول الأخضر يباشر بنقل 23 ألف طن من الحنطة من كركوك إلى ديالة. محافظ ميسان يفتتح مشروع تطوير كورنيش دجلة النموذجي في المرحلة الأولى. البريد العراقي يواصل تقديم خدمة نقل وتوصيل المظاريف الحكومية لصالح وزارة العدل. مدير المطارات والملاحة يكشف نسبة إنجاز مطار الناصرية الدولي وموعد استلامه المرتقب. أزمة ثقة واقتصاد كاش نحو 97 تريليون دينار عراقي خارج الجهاز المصرفي. البرلمان يستضيف وزير التربية، الاكتظاظ والدوام المزدوج على الطاولة. بالشموع والدفوف بغداد تحتفي بالمولد النبوي. وأخيراً 40 قرية تودع العطش جنوبي ديالى. انتهت عناوين الصباح في عالم عراقي، وبانجور يستمر.

صباح الخير والحظ الحلو والوجه الحلو عليكم يا أحباب. شنو تقول الأخبار في الفال والأحوال لهذا اليوم 26/8/2026؟ البداية من برج الحمل، اليوم أنت مفعم بالنشاط والحيوية على الرغم من أنه هذا يرهقك بدلاً من أنه يدفعك للأمام، فنظراً لقلقك الداخلي يصبح من السهل استثارتك، وأنت الآن تفضل أن تخبط رأسك في الحائط. أه أنا أخوك شكيرا. فالحمل يريد يرجع راسه بالحائط، يا بد طير. إذا كنت ما تقدر كبت هذا الاندفاع فقد تجد أنك تتجادل مع الجميع اليوم. اليوم واخره منا، اليوم انطو درب. برج الثور، برج من الحمل الثور. من الناحية الصحية يا برج الثور، تعاني من حساسية شديدة لا يمكن التغلب على العقبات والمشاكل التي تراها أمامك في الوقت الحالي. إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة يجب أن

تغير مدخلك والتوصل إلى استراتيجية جديدة وأن لا تسمح للآخرين بتغيير رأيك أو خططك كثيرا. يلا للجوزاء. الأمور اليوم يا جوزاء تقع في مكانها الصحيح، يعني اليوم هسه صح، فمن حولك لا يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك بالعمل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة والناجحة. أيضا برج السرطان، يعني الأمور اليوم تقع في مكانها السليم، ولكن هناك معاناة من التجاهل عند برج السرطان في العمل. تنجز ولا ينجز الآخرين ما تطلب، حاول إعادة ضبط المصنع. أي شيء تخربط عندكم عاملوه مثل الموبايل، لو تطفوه شغلوه، لو تفرمتوه، أو إعادة ضبط المصنع. برج الأسد، لا يمكن التغلب على العقبات والمشاكل التي تراها أمامك في الوقت الحالي إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة. لازم يا أسد تغير مدخلك وتوصل إلى استراتيجية جديدة، وما تسمح للآخرين يغيرون رأيك أو خططك هواية. ده يدخلون هواية بحياتك برج الأسد، هاي بس ضحكت بوجوههم، لا تضحك بوجه أحد، ده أسد، أنتي أسدة. يعني لبوة قصدي، أوكي؟ أسد ولبوة. برج الميزان، لا برج العذراء، برج العذراء، عيني برج العذراء. اي انت شخص قادر على انه تندمج بسهولة ضمن فريق بدون نزاع وتسود الاجواء تناغم وتوافق مع اللي حولك. بامكانك ايضا يا عذراء الاستفادة من هذا التأثير الايجابي في نشاطات ترفيهية مذهلة أو بالعمل لدفع الأمور، وتكون فرد منتج. منتج، سوي لنا فيلم إسلامي. والله لأنه مرتب. من برج العذراء المرتب إلى برج الميزان، راح تصير صداقاتك أكثر عمق يا ميزان، وراح تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية. لا تنسى في وسط المجموعات اللي تنتمي إلها وبالأخص اللي تنتمي لها بالأخص، راح تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدا، وراح تقودك بسرعة مذهلة إلى أهدافك. إلى برج العقرب، يبدو وكأنك يا عقرب، يا عقرب تقف أمام مشاكل وعقبات لا يمكن التغلب عليها. لا تيأس، عليك تغيير منظورك للأشياء، وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. لا تخاف من طلب النصيحة، حياتك الخاصة متقلبة بشدة في الوقت الحالي. حاول تعتزل الناس أكثر وتبقى تفكر وتجد الحلول بهداوة. إلى مولود برج القوس، برج القوس أنت قادر على الاندماج بكل سهولة ضمن فريق دون نزاع، وتسود الأجواء وتتناغم مع اللي حولك بانتظارك سفر قديم أو سفر قريب كنت قد خططت له مسبقا.
هذا السفر سوف يجني عليك الأموال والرفاهية. برج الجدي، من الناحية الصحية تشعر بالتوتر والقلق من صحتك هذه الفترة. أنت شخص ناجح في كل ما يخص مكان العمل، والقرارات الهامة اللي اتخذتها أثبتت صحتها، لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائما عند التفكير في المشاريع.

يا برج الدلو لمواجهة أمور جديدة. الأمور مو كلها زينة ولا كلها مو زينة، خصوصا بالعمل. أنت ما تقدر تنجز إلا القليل، تشعر أنه أنت ما تقدر تنجز أكثر من هذا. لا تجعل هذا الموضوع يخيفك، هذه مراحل سوف تمضي بأمان، ثم تذهب وتأتيك أياما جديدة.

أخيرا برج الحوت المائي. يا برج الحوت سويت بينا أنت، برج الحوت القمر بالحوت وراح يصير خسوف، وعلماء الفلك مخوفين إيش راح يصير، قولون إيش راح يصير، الله يستر. المهم اليوم يا برج الحوت تشعر بالسعادة، أنت مفعم بالحيوية على الرغم من أنه هذا يرهقك بدل من أنه يدفعك للأمام نظرا لقلقك الداخلي. يصبح من السهل يا عزيزي استثارتك، وأنت الآن تفضل أن أيضا مثل الحمل تخبط رأسك في الحائط، ما لداعي ما لداعي، طنشوا طنش طنش تنتعش. أوكي الأيام الحلوة جاية إن شاء الله، حرام اللي دسوا بنفسكم، الكل إنسان دي يأذي نفسه، حرام تأذي نفسك، حرام تأذي الإنسان اللي ما مأذيك، حرام تأذي الإنسان اللي عايش سعادتك، حرام تستغفله، حرام تسوي للي ما سوالك شيء. نلتقي باكر، باي باي.

0: مطر رشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو.

0: مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد
3: ساعدوني
4: كم بدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني
1: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة، ويؤكد أهمية تسهيل ممارسة الحق الانتخابي. الخارجية تستضيف السفيرة الإيرانية، الخارجية تستضيف السفيرة الإيرانية للاستيضاح بشأن نشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة. رئيس مجلس القضاء الأعلى وأمين عام الأمن القومي الإيراني يؤكدان تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. المالية النيابية تكشف عن مقترح قانون لتأسيس صندوق استقلال الرواتب. النزاهة تعتقل متهمين بدائرة صحة المثنى بسبب مخالفات مشروع تأهيل مشفى الحسين. انتهاء المهام العسكرية للقوات الألمانية في أربيل. سلطنة عمان وإيران تتفقان على إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يستبعد شن ضربات جديدة على إيران. اليونسيف: مليون طفل في أفغانستان مهددون بالموت جراء سوء التغذية. أولى إشارة

ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البريد الإلكتروني.

مليون طفل في أفغانستان مهددون بالموت جراء سوء التغذية. أولى إشارات الشتاء العراق على موعد مع أمطار رعدية خفيفة في الشمال الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم

0: اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجاناً.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يسمعنا ويتابعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد تحية لكل مستمعينا، راح نكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير البياتي ويرافقني بإخراج. صعبة ثقيلة ثقيلة من السبت للأربعاء، مرتاحة منها بس شو نسوي. عمار كامل اجي

إذن مستمعينا كتير تحية لكل اللي يتابعونا هسه. إذا كان مثل ما ذكرت بداية الحلقة، إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM من بغداد حصرا.

وأيضا تحية لكل اللي دي يسمعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية وين ما كنتوا داخل العراق خارج العراق وين ما كنتوا راح تقدرون تسمعونا أكيد على تطبيقنا اللي هو باسم إذاعة الرشيد. وأيضا تحية لكل اللي دي يشوفونا هسه على بثنا مباشر على التيك توك أيضا باسم إذاعة الرشيد.

إشارات المرور كلنا نعرفها إحنا، الأصفر الأخضر الأحمر، الأصفر انتبه، الأخضر انطلق، الأحمر توقف، هاي كلنا نعرفها. وأنا كوزابي أيوة 4 أيام أو أكثر، يعني يجي هادئ، يجي لطيف، يحاول يصلح يعني المواقف مع الآخرين، فأنت حاول إنه تهدئ، تمام؟ يا هسه وأنا حتى الموضوع والله نسيته، نوقف يلا اوكي. فمن ضمن الاشياء اللي جتني خطرت ببالي انه خلال هاي الايام رح ناخذ كل

شاكسة بها فكاهية بها كذا. فاليوم احكي لنا عن مرة بحياتك شفت الإشارة الصفراء يعني قدامك انه انت تعرف كل الزين انه هذا الموضوع دا يقول لك بي انتبه، يعني عقلك الباطن او انت او تفكيرك دا يقول لك انتبه، هذا اكو إشارة صفراء مفتوحة إلك، لكن انت وحبك لنفسك يعني قلت خلي امشي واشوف شنو راح يصير. فاحكي لنا شنو الموقف اللي صار وياكم؟ إذا قلت أنا طبعاً قلت اجتماعي فكاهي بكيفكم، قلت إنه هذا يعني بينك وبين نفسك قلت إنه انتبه أكو إشارة صفر حول هذا الموضوع، بس أنت اسم الله عليك شديت الرحال ودخلت بالموضوع، وبالتالي يعني يا أما إنه أوكي الأمور تمام يا أما لا. فكل واحد يحكي لنا الموقف اللي صار وياه اللي ممكن يخلي له هذه العلامة علامة الصفراء اللي هي انتبه، أوكي وشنو صار فعلاً؟ كافي أفلح. أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770211415.

0: كملنا
1: كملنا الديباجه خلاص صحيح؟
0: لا لا قبل شوي حسيت عليه قصيت يشور عمي يشور عوفيه. ها شو يشور عمي عوفيه.
1: يلا محمد احكي لي شنو الشيء او الموقف اللي صار وياك مثلا يعني كانت اكو اشاره صفراء بيده يقول لك انه انت به لا تدخل بهاي السالفه بس انت يعني شويه تشجعت.
0: بالكهرباء مال البيت.
1: اي احكي لنا.
0: ساعات الجوزة مال الكهرباء شوية بها نار. بس قلت لأمي قلت لي هاي الجوزة أنت راح تشتغل بها نار.
1: زين.
0: سويها تعوفيها. هسه هي ما بيها شيء كش ما بيها. والله ورا شو ورا ربع ساعة وكان تشعل الكهرباء مال البيت كله.
1: حلو.
0: اي هي يعني هاي
1: يعني انطتك اشاره صفراء وبنفس الوقت هي حمراء ترى يعني خطره
0: كل ما انا استهانيت من الموضوع ولا الا بطفائيه الحطبه بالكهرباء مال البيت.
1: زين ف
0: انا كنت مصر انه ما اسويها وهي تلقائيا اشتعلت.
1: زين انت ايش كنت مصر يعني؟

0: بجاهلي أهواك أكثر من قبل، أكثر من أمك أحبك شيء أكيد. نعم هي
1: ناو ليل ونهار عم تفكر بعيشتك، رواتب بخطر، أيلول ما أدري إيش راح يصير، مولدات ما أدري إيش راح يسوون، الدنيا حارة، بنزين ماكو، صدق كذي تفكر باي أمور ليل ونهار. ناو يلا عدنا. ألو ألو ألو كلها قام تقح اليوم، يلا عمي سما تقحون. ألو
2: أي أقول له أنا أحبك وأنت حبي، أنا أحبك وأنت تدري، الله ربك والله ربي.
1: يلا سنحت الفرصة لعمار اليوم ما عنده غير هاي الشغلة، أدري بي كان. يلا أهلا، شلونك أمير؟ مو
3: الحمد لله على السلامة شعبير.
1: شكرا، الله يسلمك.
3: شبي عمار كامل؟ شبي
1: سهلة على عمار كامل إن شاء الله.
3: أي والله
1: أي والله. هاي شنو هاي صدق يعني
3: تعبير شنو ما ادري. يلا يلا طولت عليكم، ما ادري مو هو ده يقح وقلقني انا عبالي اكو خلل بالسياره، بعدين اكتشفت
1: انه لا شلون انا قحيت فهو راح يستمر. ونا بجانا واحد اتصال ما ادري ايش بيه مضروب.
3: والله شعيب والله شد.
1: كافي كافي جاوب
4: علي. راضب عشرتك لو تبقى بس نظرات، احس ذن الي وهذا يكفيني.
1: اي احكي لي امير.
3: سيد عبير ما ادري يعني انا بالسياره بس ما افتهمت شنو الخطه، شنو ضوء احمر، شنو خسوار، شنو.
1: اه اوكي، سؤالي يقول شنو الشيء اللي مر بحياتك وكان يعني واضحه اشاره الصفراء بي انه انتبه يا امير، لا تدخل بهاي السالفه او لا تسويها او لا تدخل خشمك بهذا الموضوع. اوكي بس انت يعني عفت الاشاره الصفراء ورحت للخضره قبل.
3: من تزوجت
1: بس آه يعني اه اه اه شنو شنو علي صوتك علي صوتك.
3: من تزوجت
1: من تزوجت
3: يعني من تزوجت هواي امور كنت احبها غصبا ما علي، يعني مو احد جابرني
1: زين،
3: بس انا يعني قللت هواي اشياء بس يعني ها هي
1: بس يعني
3: مثلا اصدقائي اللي ما متزوجين ابا عليهم متبهدلين، واحنا اللي متزوجين متبهدلين.
1: يعني هذا مو قياس ترى السنجل عايش حياته المو سنجل، يعني مو قياس هم ثياتهم يركضون بهالدنيا هاي.
3: صحيح اي بس يعني
1: يعني يعني اسم مدرج قاعد كي انا اعرف هالسالفه
3: شو المشكله. يعني اليوم قعدت لقيت دازت لي على انستغرام هيك وحده تقول ترى مو ضروري الرجال ياخذ راي مرتي يقول لها تريدين فلوس لو لا، مو ضروري يوديها سبرا. يعني زين هسه طالع درجة الحرارة 50، بنزين ماكو،
1: اي
3: وبعد شنو دي سجلتي ما ادري شنو ماكو، والراتب مال العالم ماكو ما ادري يعني
1: زين،
3: وهي سفرة وتدور فلوس يعني يصير شعبش.
1: لا والله ما يصير
3: اقطع ابو جنده
1: ما يصير.
3: هيا خلنا نروح.
1: هو شعلي هو رعاية هو
3: جنون
1: عمار يقول لك تليفون يحترق شعلي هو
3: خطيه عمار.
1: اي والله مو له خطيه. اوكي لمو له خطيه بس مو بس. تحياتي لك امير، اكيد نورتنا، شكرا. اتصال اخر. الو
5: مساء الخير.
1: مساء النور.
5: كيف الشك؟
1: الله يسلمك الحمد لله.
5: اهلاكم اذاعه ولا اذاعه الرشيد والمخرج والكاذب والجنابش.
1: شكرا جزيلا. شكرا. من وياي؟
5: وياكم علي من بابل.
1: اهلا وسهلا يا علي نورتنا.
5: الله يسلمك نورك الله يحفظك.
1: يلا علي احكي لي.
5: نعم والله انا اليوم كلش زعلان.
1: خير يا طير.
5: انا قلت ثاني دوم على الحدود دوم عيد ميلادي ووحدي.
1: وحدك وين عليك
5: والله
1: انا والصحراء
5: عليكم تعايدوني.
1: اي تدلل، كل عام وانت بخير وصحه وسلامه ويحفظك لك ويحفظ لك لاهلك واحبابك ان شاء الله يا رب، وتحتفل من 100 سنه ان شاء الله.
5: الله يعوضك.
1: تمشيك اسبوع هاي فرحان. يلا ان شاء الله صحه وعافيه لك يا ربي، انتوا تستاهلون تستاهلون كل خير والله العظيم.
5: الله
1: ان شاء الله يخطوكم من كل شر يا ربي، ويلبسكم دائما نقول عليها ثوب العافيه والستر وكل شيء حلو. شكرا
5: الله يسلمك.

0: خطبتها العصر وما صارت.
1: لا ماكو هيك شيء.
0: لو تشوفينها جدا
1: لا ماكو هيك سرعة يعني بصراحة يعني.
0: شبيها؟
1: ماكو هيك سرعة أقول، ماكو هيك نزاهة عندك يعني إنه ما تريد تفشي. الصبح العصر خطبت أوكي.
0: إيه معجبتني كلش يعني خوش بنية و.
1: إيه.
0: ست عبير.
1: عيني.
0: العفو منك بد شيء بسيط أرد أقول عادي.
1: إيه قول يلا.
0: ست عبير من ساعة شفت اتصال ما عجبني. بس حاب أوصل للمشاهد إنه ترى الإعلامية كل الإعلاميات خواتنا وعلى راسنا ومؤدباتنا وبنات عشاير هم.
1: شكرا.
0: اليوم حالهم حال أي موظفة يعني تداوم بالدوائر.
1: والله عاشت إيدك صحيح.
0: صح لو لا؟
1: صح.
0: فاليوم ما يطلع كلام مو حلو، هاي مو لايقة.

0: وقلت لهم ترى مو بالسهل جبته، على مود البشر والدهر حاربته، بعد روحه وبعد قلبه وبعد دكته، ونظر عيني وكلام هواي ما قلته.
1: I'm going to go.

0: إذا مستمعينا كده بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا درس شغل من راديو الرشيد 91.5 FM. شكرا لكل الناس اللي تتابعنا وتسمعنا وتعلقنا تعليقات حلوة ولطيفة، والناس اللي دائما ما هم يسمعون ويعرفون برنامجنا بالطريقة الصحيحة ويعرفون شنو اسمه إذاعة وشنو مقدمة برامج. شكرا لكم جميعا. يلا عدنا اتصال.
1: أوف ما أعرف أحب مش لا تجي
0: عبالي اتصال والله عمار دعوفنا من هاي السؤال كمل لنا هالنص ساعة هاي الله يخليك.
1: احنا فقروا انت مو مالة عذاب واحنا ما عشنا في طفولة ولا شباب.
0: يلا عدنا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام
2: عمي. الله يعينك والله.
0: الله يسلمك
2: والله عمار ونوبة هذا الحساس والله ما ادري انا
0: لا سهلة ما يخالف هاي دائما تصير.
2: انا انغسيت من عدل. انت اخت عزيزة
0: في دول عينك
2: ماكو احنا نطلع التعبير
0: في دول عينك والله يسلمك.
2: عزيزة ومحترمة محترمة جدا
0: تسلم.
2: واي واحد يتجاوز عليك يتجاوز على عرضنا والله.
0: اشكرك.
3: قمر خدة بظلام
0: الليل بس خلي عمار يسكت والله نرفزني
3: نرفزني.
2: صار الاسبوع كله راح يفرغ اليوم الطاقه.
0: اي عافيه يعني الوقت كلش غلط عمار هسه ما اعرف خلص برنامج وسمعوني السالفه ان شاء الله. اخليك من ضمن القائمه طبعا. على فكره تحيه لكل اللي يكتبون هسه كلام. يمكن انا بعض الكلام انا اتجاوزه وما ارد عليه، بس اكو كلام لا بصراحه مؤذي، فبالتالي انا اخذت سكرينات لكل الصفحات وسهله.
2: الاناء ينضح بما
0: لا سهلة سهلة لأنه هو هيك لازم سهلة إن شاء الله.
2: والله العظيم الإناء ينضح بما فيه والله
0: سهلة.
2: أنت معروفة وأخت عزيزة وطيبة ونسأل الله.
0: لا ما نتنخذت يعني إن شاء الله سهلة. بعد الموضوع هذا شوف هو لازم أكو عقاب، إحنا شعب كلش نحب العقاب.
2: أي والله
0: كلش نحب العقاب والله العظيم. طيب يلا احكي لي أبو عبودي شنو الموقف اللي صار وياك وبالتالي أنه يعني قلت انه اكو اشاره صفراء بس انت لا. اي
2: ست عبيد

0: دمك.
1: تعبيرة أكثر من هذا الموضوع، ما تهتمين من هاي التفاصيل والله.
0: لا لا سهلم، دا أقول لك بالريش
1: مبدعة ومتألقة وراقية، ويعني هاي الحالات الشابة ما تقيم ستعبير.
0: شكرا.

0: يعني ما راح ما راح ما راح يعني هو ودر الشاغر ونقول لك احنا ست فراح اقول لك ست اقول لك اخت عبير
1: بدوي شوفي
0: الاناء ينضح بما فيه ثقي هذول اللي يزعجوك اول شيء عجبت يعني شويه دي يصير عندك رده فعل ولا هو كلامي غث
1: لا انا بالعكس ما عندي رده فعل بس بدها تحركوني عليهم انا لا اخذت الاجراء اللي هو لازم يعني بدون ما احكي واقول انا سويت وسويت بس سهله
0: كانت بني اول اديك تمون ويغلطون فهم يغارون ويتمنون المكان اللي تبيه والشخصيه اللي انت
1: فدول عينك شكرا ثقي. شكرا
0: كلام يعني لا ابالغ به ولا الواقع ولا ابد هذا اللي واضح يجوز اني واكو مستمعين واللي ما يعرفنا راح يقول شوف هذا ايش قاعد يخرب لا مدى

0: زي انت مية هلا جاسم محمد حلبوس. اوكي يلا الو.
1: خوف ما اعرف احبش لا تجي
0: لك انت كل ساعة عمال اتصال والله
1: قلب وجوه تتعذبين
0: كنت اخاف بس اريد اخلص
1: احنا في القلوب انت مو مالة عذاب
0: بس اريد البرنامج
1: احنا ما
0: كم دقيقة ثلاثة
1: ولا شباب وانت حلوة وزاهية
0: وتدلين ثلاثة لو اربعة بس خلصها يلا الو كتب وجهي.
2: الو
0: الو
2: السلام عليكم.
0: اهلا وعليكم السلام.
2: اياكم مصطفى السعدي.
0: مصطفى السعدي؟
2: اي
0: اهلا وسهلا يا مصطفى.
2: اي يا جماعه ست حبيبه انا جمله واحده اقولها بس.
0: أي
2: اقول الامام علي سلام الله عليه يقول
0: عليه الصلاه والسلام اي
2: لو كل كلب حوى القنته حجرا لاصبح مثقال حجرا بدينار.
0: عاشت ايدك والله.
2: الكلاب تطلع والقافله تسير.
0: فدوى لعينك شكرا.
2: حياك
0: فدوى لعينك شكرا عيوني مية هلا. شكرا انا ممنونه لكل شخص اتصل ويعني يعني حسيت باصواتكم اكو فعلا خوف واكو حب يعني للمؤسسة عموما قبل ما تكون إلي أنا أرجع وتابع للرشيد فبالتالي كل شيء ممكن يمسني مثل المؤسسة فشكرا لكم ولهذا الحب. وعلى فكرة يعني يمكن عمار لاحظ أو يعني ما أدري بس أكثر اللي تصلوا بعيدًا عن أمير أكو ناس تصلوا سمتها هذا المستمع اللي قبل ما سمع صوته سابقا أعتقد هو فقط يسمع أول مرة يشاركنا بهيج موضوع وغيرها فأكو هاي ناس ما يسمعونا بس يشاركوا يعني سوري ما يشاركونا بس يسمعونا دائما فذولا هماتين حب كبير لكم كل شهواية. يلا هسه شنو عندي اتصال. ألو فرعوا في الموضوع كاف عفوهم خلوهم خلاص سهلة. ألو تجيكم الأخبار عمار هماته عمار هم تجيكم أخبار انتظروني
3: أنا متعلم عليك
0: عمار ناسا يدتي فيديو مو سكرين
3: ويا طواريك من الظلمة تجيني شانن ثيابي علي غربة قبل جيتك ومستاحش من عيوني وعلى المامش حنيني لون وصفك وانت دفتر وانا تشلم.
0: يلا اتصال. ألو ألو ألو
4: الو
0: الو
4: صباح الخير.
0: ما توقعت ياخذ اتصالك والله ما ادري
4: لو هددته
0: شددتك تبي تلمس عمار صدق شو عمار خفت هيك بس كتب لك عمار خفت صدق

0: الحمد لله. انت شلونك؟ صوت ماكو صدى بالصوت. يلا تحملون لنا بقى دقيقتين ونختم. عمار يلا الوقت. الو اي محمد
1: يصير ارحب بعمار؟ يصير؟
0: لا ما يصير، مو اعتقد يعني.
1: لا هلا، لا دخل ارحب بطريقتي.
0: ها يلا تفضل.
1: لا هلا ولا مرحبا، جيت وجبت المشاكل عوده.
0: شفتوا الاربع ايام ذيك شلون كنا مسالمين ونخبل؟
1: قلت لك الجو حلو. تقصد الاثير يعني؟ البث نظيف، لا صدى لا ناس عشوائيه، حشرات ما ادري منين طالعه، ما ايش السالفه، ما عاد ينظف يعني. المهم
0: هسه المشكله افكر انه ما عندهم شغل وعمل اليوم دوام.
2: شو اسوي لك يعني؟ قول لي شو اسوي لك؟ شو اسوي لك؟ ارقصتك شو اسوي لك؟
0: والله يعني هذا الوقت وقت دوام، مفروض عندك شغل عمل يعني، بس هم الظاهر يعني تعرف بعد هذا القاعد ما عنده شغل وعمل.
1: بس تعبيرها معروفة، الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة.
0: شكرا يا بشي هالكلام هذا،
1: انت راقية. المهم من كنت هذا القبالة تقول اعوذ برب الفلك.
0: اي محمد،
1: الضوء الاصفر طلع لي بموضوع، تعرفين احنا هنا نفتقد شغلات بالطبخ معين.
0: يا مذبلي تبونك خجل، خل نسمع وقت وقت بعدين عود لي عبين، ما اريد اختم.
3: خايف عليك من اللعب.
0: يلا
1: ربي ربي شو مسوي جويدك؟
0: بعدين قول لي اريد اختم. اوكي ما وصيك، يلا تفضل.
1: ايه فموضوع الطبخ، قلت لهم حسوي لكم قص. مرتي امي يابا اقعد اقعد روح علي، واشتريت ماكينه صغيره هيك وسويت. والله بيبيتي وامي وابويا بس الشياب،
0: ايه
1: تسمم
0: زين
1: والاسعاف تنقل. والله ايه، فكان موضوع خطر هسه بطلت. كنت بيضه طق ما طق
0: زين. شنو اللي صار يعني مثلا؟ ها انه انت مثلا يعني يعني ما دافتهم انه طبخت الطريقه خطا، جبت اللحم
1: وعبير، جبت اللحم على حسب عبير، جبت اللحم على حسب الاصول، اللحم استرالي نظيف

0: بس الطريقة اللي اتبعتها قالوا لي تخمره 24 ساعة. فأنا سويت الصلصة مالته وخمرته بدرجة حرارة تنمو بيها البكتيريا وشويته بدرجات حرارة على برودة. بس أحلى ما بالموضوع بالمستشفى الطبيبة تقولها البي بي تي لا تشربينه هو يا ما هاي محجوي يا يا اي والله.
1: طيب
0: أنا كريسمس
1: أوكي أنا كلش أشكرك نورتنا.
0: الله يخليك أشكرك. الله
1: شكرا يسلم. عيوني باي باي.
2: يقول صار ما تحن كلش هالأيام صار ما تحن كلش هالأيام وحيل تغيرت فيك المودة. تجر قلبه وتحبس صفرك بالعروش لا عينك تشبه ولا تقدر أنا تكير من يحبك جنحة مكسورة بس مكسورة خاطر لا ترد.
1: يلا وصلنا لختام الحلقة اليوم الحمد لله والشكر. اوكي موضوعنا اليوم كان يقول احكي لنا عن مره بحياتك شفت الاشاره الصفراء كانت واضحه قدامك بموضوع او بشيء انت صار قدامك واكو اشاره صفراء تقول لك انه انتبه لا تدخل لي هذا الموضوع او لا تسوي هيك شيء. لكن ممكن يكون في بعض الاحيان يعني حبنا لشخصيتنا حبنا او مثلا احنا نسميها اظهار قوتنا وغيرها ممكن انه في بعض الاحيان يعجبنا ندخل بهذه التجربه نعرف انه هي ممكن تكون تجربه فاشله بس نحبها. فواضح بانه الاشاره الصفراء بحياتنا مو بس حتى ننتبه مرات هي اخر تحذير قبل ما ندخل بالحائط قبل. والمشكله مو بالاشاره المشكله بينا نشوفها نفهمها ونسوي نفسنا ما شفناها. بس بالنهاية مو كل مرة لازم نعرف إيش راح يصير حتى نتوقف. مرات يكفي بأنه إحساسنا يقول دير بالك هاي مو سالفة تمشي بيها. فإذا عندك إشارة صفراء بحياتك هسه لا تنتظر حتى تتحول للحمراء وبعدين عود تقتنع وتقول هذه غلط. فبالتالي أكو بعض الإشارات إذا تجاهلناها ما راح تبقى إشارة راح تصير درس. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم أتمنى لكم يوم حلو لطيف توصلكم أخبار عمار إن شاء الله قرونا من هسه الفاتحة باي باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيدة فهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجب اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة ويؤكد أهمية تسهيل ممارسة الحق الانتخابي. الخارجية تستضيف السفيرة الإيرانية للاستيضاح بشأن نشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة. رئيس مجلس القضاء الأعلى وأمين عام الأمن القومي الإيراني يؤكدان تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. المالية النيابية تكشف عن مقترح قانون لتأسيس صندوق استقرار الرواتب. النزاهة تعتقل متهمين بدائرة صحة مثنى بسبب مخالفات مشروع تأهيل مشفى الحسين. انتهاء المهام العسكرية للقوات الألمانية في أربيل. سلطنة عمان وإيران تتفقان على إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكية استبعد شن ضربات جديدة على إيران. اليونيسيف: 1 مليون طفل في أفغانستان مهددون بالموت جراء سوء التغذية. أولى إشارات الشتاء. العراق على موعد مع

0: أمطار رعدية خفيفة في الشمال الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكترونيك الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: وياساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info at

0: اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.
1: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله
5: نتمشي ويانا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM

عندي عندي بيت براس الجرد وزرة مي وحقلته غير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء يوجه باعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة ويؤكد أهمية تسهيل ممارسة الحق الانتخابي. الخارجية تستضيف السفير الإيراني للاستيضاح بشأن نشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة. انتهاء المهام العسكرية للقوات الألمانية في أربيل. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس اجتماعا مشتركا بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن استخدام البطاقة الوطنية الموحدة في العملية الانتخابية من شأنه أن يسهل إجراءات التصويت من قبل المواطنين ويعزز دقة البيانات الانتخابية. ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن وكيل وزارة الخارجية لشؤون متعددة الأطراف وشؤون القانونية السفير شورش خالد سعيد استضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم الصادق للاستيضاح بشأن قيام بعض مواقع البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج بنشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة وما رافق ذلك من مواقف وتعليقات لا تتناسب عمق العلاقة بين البلدين. وتابع كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال الزيارات المتبادلة وتفعيل التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية، إلى جانب تطوير أطر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. ذكر بيان للقضاء أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في العراق جوشوا هاريس، وأوضح أنه جرى خلال اللقاء بحث إجراءات القضاء بعد انتهاء مهام التحالف الدولي بالعراق في 30 من أيلول القادم بخصوص الجهات والأشخاص التي تحمل السلاح خلافا للدستور والقانون وآليات إنفاذ مبدأ سيادة القانون على الجميع. أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان إقامة مراسم رسمية لمناسبة انتهاء المهام العسكرية للمستشارين الألمانيين ضمن التحالف الدولي في معسكر ستيفان بمطار أربيل الدولية، وأوضحت أنها وشعب كردستان يعربان عن بالغ الشكر والامتنان للمستشارين العسكريين الألمان ولشعب وحكومة ألمانيا الاتحادية تقديرا لما قدموه من مساعدات عسكرية وطبية ودعم لوجستي واستشاري أسهم بشكل ملموس في تعزيز قدرات قوات البيشمركة وتطوير بنيتها التحتية العسكرية. أخيرا أكد رئيس

رئيس الوزراء يوجه اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة ويؤكد أهمية تسهيل ممارسات الحق الانتخابي. الخارجية تستضيف السفير الإيراني للاستيضاح بشأن نشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة. انتهاء المهمة العسكرية للقوات الألمانية في أربيل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطل.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: رشيد أف أم، رشيد أف أم، رشيد أف أم، رشيد أف أم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
8: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
9: ساعدوني
10: تبدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
11: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
12: أنت الكبير
13: يا بعد روح
12: وهنيان نبيك.
13: الله يحفظك.
12: نتمشي يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايل لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال موقع التواصل، او عفوا من خلال التطبيق، يلا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم

جميل ورائع. في حلقتنا لهذا اليوم راح ناخذ موضوع، وأتمنى إن شاء الله تكون الإجابات يعني صريحة وواضحة. إحنا اليوم نلاحظ في مجتمعنا العراقي إلى أنه الكثير من عندنا قد يعني أغلب الأفراد أو هناك عدد كبير من الأفراد بصراحة طريقة تعاملهم مع الناس تكون هي بمبدأ يعني عفوا للجملة لا أخلاقي، يعني تحس إلى أنه هو مثلا يتعامل ويا المقابلة بطريقة عصبية انفعالية ممكن يصير يعني فد أكو تفاصيل تصير عدة هجومية، في بعض الأحيان يكون يعني أكو نوع من ال يعني ما بين تهجم وغيرها. البعض يذهب بهذا الشيء يقول لك لا أنه المجتمع هو كله هيك، فلذلك أنا لازم أكون هيك حتى وإن كانت تربيتي جيدة، حتى وإن كانت أني أخلاقي عالية، حتى وإن كان أهلي مربيني، بس أنا الحقيقة أشوف المجتمع يتعامل بهذه الطريقة فلذلك أنا أتعامل وياه بنفس الطريقة. البعض الآخر يذهب إلى شيء آخر يقول لك لا، هو أنت يعني هو الشخص اللي يتعامل بهذه الطريقة هو أخلاقه تربيته بهذه الطريقة فلذلك هو يتعامل بهذه الطريقة مع الآخرين، ما لخص المجتمع لأن هذا المجتمع يعني الصالح والطالح، فلذلك تلقاهم مثلا كل من يتعامل بطريقة مختلفة. إذن بالتالي عندنا اثنين، أما هو موضوع يعني التعامل اللا أخلاقي مع المجتمع مع أفراد المجتمع أو بين أفراد المجتمع، هل هو بسبب التربية أم التربية والأخلاق أم بسبب المجتمع وأخلاقه؟ هسه تقول مش بين اثنين، لا هي لو هذا لو هو متأثر لو هو يؤثر، يعني أما متأثر بالمجتمع فيتعامل بهذه الطريقة أو يعني يؤثر أو يؤثر بالآخرين متأثر بهم أو هو يؤثر بالآخرين من خلال إلى أنه هو أخلاقه مو جيدة. تمام، هاي اثنين عندنا، اختاروا واحدة من عندهن، وبنهاية الحلقة راح أقول لكم المغزى من السؤال. أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-11-4-1-1-5

7، وبإمكانكم أيضا المشاركة عبر الواتساب على 0720 11 4 115.

0: يلا خلينا ناخذ يعني اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله
1: ابو سلاطين الحبيب، شو اخبارك؟
0: كل الهلا حب غاليك ان شاء الله.
1: طول عمرك. صدام ابو مصطفى.
0: هلا يا ابو مصطفى،
1: شلونك اخوي؟
0: الله يحفظك يسلمك، تفضل.
1: اي بالبدايه اليوم سبحان الله حار اليوم.
0: اي اليوم حيل والله، موت احمر
1: 50 والله 50.
0: اي والله 50، ما تنزل، ما ادري بيها، قافله علينا.
1: اي والله قافله.
0: اي الله سولف لي.
1: اسولف لي شوف، هي احنا المشكله اللي تصير على الاقتراح، يعني اللي اقترحته انت يعني اللي خليته وحده تعامل. احنا عشنا بالسوق وشفنا اوقات الناس فترة من الزمن، يعني من يصير عده، يا اما يصير عده حاله نفسيه بالصغر كان محروم، والناس اللي يتعامله بقساوه يعامل الناس بقساوه.
0: طيب
1: هاي وحده. والشغله الثانيه، يا اما من هو ما عنده محروم وصار عده فيحس الناس كلها ملكه.
0: طيب
1: سبحان الله، انا هسه قبل شويه صارت حاله يعني بالسيارة، أنا وفاتني من أبو تاهو يعني، فشلت إيدي أصولي الشارع كده أنت.
0: نعم.
1: فحسيت إنه ضايج هو.
0: أوكي.
1: يعني إحنا نشوف إنه أكو ناس هي يعني نفسيتها هيك يا أخوي صفار.
0: يعني إذا بالتالي خلينا نحكي، لأن نقول هو كشخص تربيته لو أثر بالمجتمع وصار هيك.
1: والله التربية ما لها علاقة، أكو ناس مأثرة بها المجتمع. أنا متأكد 100% كل أم عراقية ما تقبل بداخلها تحس إنه هي تريد تصير أحسن أم بالدنيا، ويطلعون شلون ما نقول بالعامية أولادها وبناتها أحسن ناس بالدنيا، فيطون الخبز يقون التربية.
0: أوكي طيب يعني. حلو طيب، تحياتي لك.
1: أشوف اللي يتأثر بالمحيط اللي داير مدايره يعني 90%.
0: نعم طيب، شكرا جزيلا لك يا حبيبة أبو مصطفى، شكرا، هلا بيك
1: حبيبي حبيبي،
0: مع السلامة.

0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك أستاذ سلطان؟
0: كل الهلا بيك يا هلا ومرحبا، من وياك؟
1: أني سيف من بغداد.
0: أهلا يا سيف، تفضل.
1: سلطان، خصوص الموضوع.
0: أي
1: يعني أنا بصراحة ما أشوف الموضوع يعني هو مو متأثر بالمجتمع، لا.
0: أوكي.
1: يعني لا، بالعكس هو دي يأثر بالمجتمع. يعني هاي الأجيال اللي يعني خصوصا الأجيال

0: فخر. فأنا برأيي لا، هو ما متأثر بالمجتمع، هو المجتمع بسرعة عامة يعني. نعم. طبعا يعني ننكر أنه أكو قليلة بعدها ملتزمة.
1: نعم
0: ملتزمة ليش؟ لأنه البيت، البيت ربى صح وبنى صح، فبالتالي خرج لنا فد شخصية يعني سوية ما عندها هذول يعني. النسبة أنا برأيي قليلة كلش
1: قليلة. إذن أنت بوجهة نظرك إلى أنه سوء الأخلاق اللي نشوفه اليوم في المجتمع هو بسبب تربية الفرد.
0: أي نعم.
1: تربية بالضبط. الفرد نعم.
0: بالضبط. طيب. يعني الشخص حتى ما يحاول يتعب على نفسه أصلاً. يعني
1: أي أكو بيوم ما لا.
0: تسوي يعني.
1: صحيح.
0: يعني إحنا نفتقر حالياً للآدمية. يعني أنا ما أريد يعني ما أريد مثلاً من عند حكومة ولا قانون يحكم، أكو آدمية.
1: أي.
0: أكو آدمية مفهوم
1: إنسانية يعني. أكو منطق.
0: بالضبط عقلانية. يعني مرات أنا أشوف بس فد فيديوهات يعني على السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: يعني لأجلكم الله حيوان.
1: إيه.
0: أنا أشوف فد تسامح فد حب وفد حنية ما موجود عندنا.
1: مع العلم.
0: يعني رجل البشر يتعلم.
1: هم يملكون غريزة لكن لا يملكون عقل. ونحن الذين نملك العقل والغريزة.
0: يعني المفروض إحنا نعلمهم.
1: إيه بالضبط.
0: صح مشكلة والله.
1: صحيح. طيب تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك. ممنون يا ورد، هلا بك، مع السلامة. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو، السلام عليكم.
1: سلام. ها شنو؟ عليكم السلام.
2: شلونك استاذ سلطان؟
1: اهلا اخ محمد. شو بعيد اخ محمد صوتك.
2: الو هسه صار قريب؟
1: اي
2: نعم استاذ سلطان.
1: اي شنو رايك
2: انت؟ بس سؤالك هو العصبية لو
1: لا؟ انا شي سوء الاخلاق بصورة عامة، هل هي مرتبطة إنه سوء الأخلاق متأثرة بالمجتمع؟ لأن كل يعني أغلب المجتمع عنده هذه سوء الأخلاق، فلذلك الفرد يصير يعني سيء الأخلاق ويا العالم. لا لا، هو تأثر بالفرد نفسه.
2: الفرد مو كانت أكو فقرة بها تربية؟
1: أي
2: أي أنا أتوقع التربية. قول شلون.
1: أوكي.
2: هواية سامع أنه إذا الابن يرجع للبيت مقتول الأب يقتله، ليش ما قتلتهم؟
1: ها.
2: واذا يجي كاتل واحد يكافئه.
1: ايه شلون يكافئه؟
2: مو
1: ايه
2: صفط لي الحكي تلاحق
1: يعني. هو صحيح، هاي صحيح 100%.
2: اي ما انا شايفه
1: يعني صار الموضوع الى انه ما بي نوع من القوانين القوانين او الـ او او التفاصيل.
2: قانون الغابه.
1: ها قانون الغابه، البقاء للاقوى. ايه
2: أيه
1: مرات البقاء للأصلف، مرات البقاء للها يعني.
2: رجال خذ حقك بيدك.
1: إيه صحيح. مع العلم هي إذا تجيه على واقع الحال لا يوجد في هذا المجتمع أبدا شخص قوي، دائما للقوي هنالك الأقوى.
2: إيه بينما أني أشوف القوة هي بالعقل.
1: نعم.
2: التفكير.
1: شفت رجاحة العقل.
2: إيه يعني مو بالذراع. تقدر أنت تستخدم ذراعك بتفكير صحيح تطلع نتيجة حلوة.
1: صح.
2: هاي هواي لاحظت هالشيء.
1: صحيح. اليوم غير شكل اليوم أنت.
2: مو قدامك.
1: ها. زين.
2: تليفونه مكسور حيل.
1: إيه مكسور خطية.
2: حيل.
1: يلا ما خالي شو تسوي له. طيب.
2: حتى من نجى جاب الحر للعراقي.
1: لك ماكو هيك شيء. جا نوب ما أدري شو سوى. الدنيا اليوم يعني اليوم كلش حاره، مو حاره. يلا ما يخالف. هذا نحكي عن ولا صديقنا ما حد يعرفه بس انا وياك.
2: انا ادري هيك طبخ طبخ
1: بيده. يا الهي والله. تحياتي لك، هلا بك، هلا حمودي، مع السلامه، باي باي. ناخذ اتصال. الو
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: شلونك اخوي العزيز؟
1: كل الهلا. من وياي؟
3: انت صوتك ناسي ترى اليوم.
1: ليش؟
3: اي هسه زين.
1: هسه زين؟
3: اي هسه زين.
1: اي اوكي. مو احنا ما نريد نحكي يعني، بس احنا خلاص. اي الله يخليك.
3: طبعا انا مستمع واول مره اشارك.
1: كل الهلا بك. اسم حضرتك؟
3: ابو قسوره.
1: من يسمى هالاسم؟
3: نعم.
1: من يسمى هالاسم؟
3: والله انا سميته.
1: انت سميته؟
3: اي نعم.
1: حلو. انت شو اسمك؟
3: انا قاسم.
1: قسورة قاسم. حلو الاسم، الله يحفظك.
3: اسم غريب وعلى فكرة انتشر يعني بكثرة.
1: ايه هو اكو قسور واكو قسورة.
3: لا ما ينطلق هو قسور على الأناث، هو قسورة يعني.

0: أيه.
1: يرسل اسم مذكر.
0: مذكر أي طبعاً أيه.
1: لقوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة معناها الأسد أو الصياد أو ما شابه ذلك.
0: أي صحيح.
1: نعم.
0: بس حلو. وش عندك غيره؟
1: عندي ريحانة.
0: حلو.
1: وعندي رزان.
0: رزان شنو هجتي بالنص ما أدري شلونه.
1: رزان.
0: إيه. يعني بس مو مثل ريحانة.
1: لا ريحانة اسم حلو يعني لطيف.
0: اي لا بس اسم قسورة ريحانة
1: رأني. طبعا بما انه قسورة هو الشبير لكن انا ابو ريحانة يصيح لي لان قبل الزواج انه كنت اطلق على اسمي انه ابو ريحانة.
0: اوكي.
1: يعني جاء القدر جاني.
0: اكو بيها ملاحظات هاي السالفة اكو بيها يعني قصة المهم قولي زين.
1: لذلك انا قسورة نواتهم يطلع وياي يقولوا له ابو ريحانة يبوجه ويندسني.
0: طبعا حقا. ايش قد فرق بينه وبين ريحانة؟
1: فرق بيناتهم 5 سنوات.
0: والله ظالم انت. اقدم لكم نموذج الاب الظالم. ايه تفضل زين.
1: لا ليش؟
0: العاد كبير قسورة يسموك ابو ريحانة حتى الله ما يرضى. طيب سولف لي سوء الاخلاق في المجتمع هل تابع لانه المجتمع اصبح بهذه الطريقة ام موضوع تربية؟
1: والله يا أستاذ العزيز أختصر لك إياها بمقولة لا تربط الجرباء حول الصحيحة خوفا على الصحيحة وأن تجربوا.
0: لا تحريكة غلط. لا تربط الجرباء قرب صحيحة.
1: قرب صحيحة أو قرب حول صحيح. الصحيحة
0: موموتو تي لأن هي مكسورة منصوبة خوفا على الجرباء أن تتأثر. سؤالي فيه إيه
1: لا تربط الجرباء حول الصحيحة خوفا على الصحيحة أن تجربوا.
0: ايه زين.
1: اليوم الإنسان هو لا تتصور أن اليوم إنسان يربي أطفاله بصورة غير صحيحة.
0: ليش ما عندنا يربون أطفالهم بطريقة غير صحيحة؟
1: نعم
0: ما عندنا ناس تربي أطفالهم بطريقة غير صحيحة.
1: مستحيل. الفترة ما تقبل هذا الشيء.
0: وإذا كان الأب غير مكتمل التربية والأم أيضا.
1: اليوم أني إذا أني ما أريد ابني يصير مثلي.
0: لا تقارن نفسك. أنا أحكي على أنه عندنا أفراد بالمجتمع هم سيئين فبالتالي في بعض الأحيان يذهبون باتجاه إلى أن يكون هم أولادهم أيضا سيئين.
1: أستاذ العزيز أني قاعد أتكلم لك على الفطرة. اليوم شلون الإنسان من يولد على الفطرة يولد مسلم
0: صحيح
1: يتبع أبواه وإلى آخره. اليوم لا تتصور أنه إنسان يرشد عائلته وأطفاله وأبنائه لشيء سيء.
0: طيب.
1: هاي مسألة. المسألة الثانية الآباء والأمهات ربوا وتعبوا ورشدوا وقالوا هذا الصح وهذا الغلط.
0: زين.
1: لكن الإنسان أو الطفل بعد ما يكبر ويوعى أو يوصل مرحلة الحرية راح يتشبث بيئة مصالحة.
0: طيب.
1: البيئة هاي راح تعكس عليه وراح تأثر عليه وراح هواي أمور تصير له. فهنا إيش راح يقول هاي تربية الأهل. لا هم الأهل لا بريئين من هذا الأمر. أنا حسب ما قاعد أشوف.
0: هو الحين نحكي عن مشاهداتك أنت كفرد في المجتمع. شلون نشوف المجتمع؟ هل هو سوء الأخلاق اللي نشوفه بالمجتمع هو تربيته؟
1: نعم.
0: لا هو تأثره بالمجتمع.
1: مع جل احترامي للسلة القليلة من المجتمع.
0: نعم.
1: لكن المجتمع هو السبب.
0: المجتمع هو السبب. نعم اوكي تمام.
1: واعتقد انت قبل فتره صعدت وياي.
0: وين صعدت وياك؟ ما صعدت بثوث.
1: ها
0: ما صعد بثوث.
1: مش صعد كيات ابد.
0: كيات شنو؟ كي لا لا. لا لا ما صعد.
1: ما صعد ولدي يمي قاعد بصدر نفس النبره ما صوت نفس الكلام نفس الاسلوب سبحان الله.
0: هذا واحد منتح شخصيتي. لا يعني الحمد لله عندي سياره فبس ما صعد يعني بصراحه.
1: ان شاء الله تصعد
0: يعني. مع العلم انا تونس بها بالمناسبه شوف عالم وسولفون وهاي والله. طيب الله يرزقك ان شاء الله يا رب.
1: الله يسلمك.
0: وانا ممنون منك. شكرا لاتصالك
1: المستمعين.
0: يا حبيبي شكرا جزيلا
1: الحبيب
0: يا
1: ولد.
0: هلا مرحبا مع السلامه.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو نعم هلا مساء الورد. من يا اسمك؟
1: منير.
0: منير؟
1: امير.
0: بس
1: قدام الكاميرات بس عبر روح
0: اشوف السبيكر. ليش خابرت انت اذا قدامك كاميرات؟ تعالي تتخالف وتحكي علي بقلبك. زين. يلا عبرها. عبرتها لوعدك.
1: انت والله
0: حاليا. اي يلا. اوكي ايه.
2: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار يا هلا صوتك عليك. امير سالف.
2: طبعا انا استمع
0: اي نعم انت رايك.
2: بس انا اسالك السؤال بس
0: اعيد لك السؤال. هل سوء اخلاق المجتمع بعض افرادها احنا حقيقه ظلم اذا قلنا بعض لان نشوفه هواي. المهم افراد المجتمع هل سوء اخلاقهم نابع من التاثر بالمجتمع لو هو عبارة عن تربية سيئة؟
2: نعم.
0: أي.
2: أنا جوابي هو تأثر بالمجتمع.
0: تأثر بالمجتمع. شلون؟
2: طبعاً أكون ضد اللي قالوا إنه التربية وما تربية واللي يقول إنه قبل كان الوضع أحسن وثوابت مثل ما تفضلت كانت وهاي. أنا ضد هذا الرأي. ليش؟
0: أي ليش؟
2: هو صح إنه كانت التربية تأثر بس هو كان أكو قانون.
0: نعم.
2: أكو تطبيق للقانون. أكو المجتمع كان هو يربي والقانون والشرطة والقضاء. تمام.
0: جيران كانت
2: اليوم ربي. إحنا جيراني هو يربي. مو بس البيت يربي حتى لو كان البيت ما مربي. تمام. فهو الشارع راح يربي.
0: صح.
2: القانون راح يربي شارع. يعني مو بالسيء بالحسن ده.
0: لا لا طبعا
2: إنه ما يقبلون إنه يتعدى على واحد. ما يقبلون يعلي صوته. ما يقبلون في البيت يعني إلا دور يعني بسيط وراه هو يكبر ويراهق بعد الشارع هو راح يربي. الإعدادية المدرسة العمل مكانه حتى وصلنا أستاذ سلطان المجتمع يعني الرشوة عدة صار عادي صار يفاخر بيها. أنا هو هذا سوق التربية لو سوق المجتمع أكيد أنا سوق المجتمع. حتى يأخذ رشوة يبعل صوته وجهارا والنهار يأخذ يعني عادي يعني صار المجتمع اللي ياخذ شو هو هذا اللي ينتقدوه
0: سبع
2: يقول له يعني انت عمو ذاك انت شنو انت غشيم.
0: اي غشيم عافية
2: ما تسوي يعني هذا من اللي تربية البيت له. فالمجتمع حتى لو كان البيت ربي المجتمع راح يغيره. احنا ليش نقول يعني زمن السبعينات والستينات كان اكو تطبيق للقانون بصورة صحيحة.
0: نعم. فإذا بالتالي خلينا نقول إلى أنه هو أولها وآخرها التأثر بالمجتمع نفسه.
2: بالضبط هو هذا العامل الرئيسي وعلى مدى العصور وعدد السنين وكل شيء. من يغيد القانون سلطان فيه المجتمع.
0: طبعا هاي قاعدة عندنا قديمة يقول لك من أمن العقاب سأل أدب.
2: سأل أدب.
0: سأل أدب.
2: بالضبط.
0: صحيح.
2: طيب. القانون هو الفيصل.
0: نعم تمام. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك يا امير ورده. مع السلامه. هلا باي باي. عندنا اتصال. الو الو
3: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
3: مرحبا مرحبا استاذ سلطان شلونك؟
0: كل الهلا بيك الله يحفظك. منو جاي؟
3: انا مروان.
0: ها صوتك وين راح؟
3: مروان
0: شلونك مروان؟
3: أنا
0: حبيبي يحفظك يا ورد. سولف لي شنو رأيك؟
3: أنا حسب رأيي اللي حتى قبل يعني فترة طويلة كنت أتوقع أنه المجتمع يأثر.
0: المجتمع يأثر بالفرد.
3: إيه بالطبع عندي موقف يعني قبل أقل السنة سمعت لي أنه لا متوهج هي التربية.
0: تربية.
3: إيه يعني صار فد شغلة بسيطة حادث.
0: إيه.
3: يعني حادث سوء.
0: أي.
3: والولد الصغير هو اللي كان الغلطان وكذا فأنا اللي باعتبار أنه عمري جاوز 40 41

0: سنه 42 سنه.
1: أي.
0: قلت له انا ما ردحت وياك حبيبي، خلي يجي والدك يجي احد كبير اسولف وياه.
1: اي
0: سبحان الله اجى الاب اللي أي. هو انا توسمت بيه عن انسان بديلهم دائما مرتب ونتكلم من السياره، قلت اكون لزمه بالموضوع.
1: حلو
0: والله يا استاذ سلطان نفس العبارات.
1: اي لو بقى صغير احسن.
0: ودعتك انت نفس النكران ونفس كانما يعني شلون عندك منهج وانت مدرسه
1: حاضر.
0: اي ظليت مصدوم مع ابا وعلهم اثنيناتهم. قلت له انا راح اقول لك شغله واحده. راح يكون الخصيم بيني وبينك الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: وما اعرف من عندك شيء.
1: ايه.
0: واخليها يعني المصطلح اللي دارج بالشارع. قلت له راح يكون الموضوع بذمتك. قال لي عادي بذمتي هاي خلاص. يلا بابا يلا. بس عاد سلامتك يلا يلا يلا توكل توكل. زين وراحوا وانا واقف يعني مصدوم للموضوع.
1: حيت
0: اكو شخص واقف قال انت ليش ما اتصلت مثلا على
1: 119
0: الموضوع وياك. قلت له والله العظيم يعني لحد 90% بتامل انه من راح يجي ابوه او عمه اللي هو قال لي راح يجي ابوه قريب راح تنحل الامور.
1: رجال شبير وناضج وممكن بالضبط.
0: سبحان الله والله يا استاذ سلطان كانما يعني قلت لك يعني قصيده ومحطه زياد بيناتهم على نفس الكلام. زين فبابا وعد قلت لا والله يعني الظاهر هي تربيه. اذا تتكيسها على نفسك شوف انت اهلك شلون ربوك. اكو امور اليوم بعد تصير بالمجتمع.
1: نعم.
0: تريد تتصرف راسا تتذكر كلمات اب او عم او اخ.
1: صحيح.
0: تقول لا تربيتي.
1: بدليل احنا مرات تصير عندنا سالفه تقول مثلا والله والدي مره قال لي هيك كلمه فيعني
0: والله
1: اي
0: ازمه والله يا استاذ سلطان اليوم بالشارع دي ازمه. مع احتراماتي لك وكل السامعين حطوا ازمه مال اخلاق. يعني العالم مفتهم الموضوع انه انت لازم تكون صوتك عالي ولازم تكون بنظره تخنزر وبالسير ما حد يعطيك مجال وكانما بكل مكان يعني. والدليل اذا تقيسه يمكن حضرتك شايفه يوم من الايام الاطفال من توقف بعض الاحيان على سرى صمون او على سرى مون ماركت تريد تحاسب تجي الأطفال وكأن قبل يجي مباشرة يصير قدامك.
1: أي عافية.
0: يعني إحنا قبل أهم علمونا أنه مثلاً الكبير أولي.
1: أي.
0: من تتكلم ويا الكبير تسكت لحد ما هو يخلص حكي أو كذا. هسه هاي الأمور يعني فقدناها.
1: صحيح. للأسف.
0: تحكي بيها بالمجتمع يعني الأجيال هاي اللي مع احتراماتي اللي هسه إجت اللي هم أولادنا. يعني مرات يسولف يقول أنت إيش قاعد تسوي؟ شنو مثلا تقعد عليك تنتظر لازم الكبار شنو لازم هو اكل هو صدا يعني واي واي امور. راد يرجع اكو في الشيء اذا تذكر حضرتك علي كان عندنا درس اسمه درس الاخلاقيه.
1: اخلاقيه هذا والله درس
0: والله العظيم يعني مستحيل ما استفادينا من عنده.
1: كان بتهذيب مو طبيعي. آداب المائده آداب الكلام آداب الجلوس.
0: انا لحد الان اكو عبارات يعني انا اليوم عمري 42 سنه عندي 3 اولاد لحد الان اكو عبارات سمعتها بالابتدائي درس الاخلاقيه راس خضمار. انه مثلا الانسان الكبير توجبه وتقدمه قدامك يسحب سياره يشتري شيء. هسه هذا الجيل اللي حاليا ماكو مفتقد هاي الامور كلها. يعني حتى اكو مصطلح اذا حضرتك يعني عفوا بعض الاحيان كنا نسولف ما تقدر تحكي الأكبر منك وتقول له تكرم أنت يعني الحذاء
1: والشحابة. صحيح
0: صحيح. إذا ما قبلها تقول كلمة تكرم.
1: إي تكرم صحيح.
0: اليوم هسه هذا الموضوع تواعني إيش قاعد يقول يعني شو العبارة إيش تنقال؟ لا بالمباشر. إي. فإذا نرجع نقول هي تربية.
1: تربية. طيب. أنا أشكرك حبيبي. شكرا جزيلا لك. تسلم يا ورد يا هلا مع السلامة باي باي هلا بك.

0: يلا
1: شوف هسه يعني شويه يمكن صار تضارب او مو تضارب يعني رايين عندنا احنا، وكل راي دافع عن وجهه نظره في موضوعه الى انه سوء الاخلاق في المجتمع اللي نشوفه احنا هو بسبب انه المجتمع بسرعه ما يتعامل بهذه الطريقه، واكو ناس تقول لك لا هو من الاول بموضوع تربيته للشخص، فلذلك كل ما كانت تربيته سيئه كل ما كان هو شخص يتعامل مع الاخرين بطريقه سيئه. ارقام الهواتف للمشاركه 07-8-02-11-4-1-5 وعلى 07-8-02-11-6-1-1-7. بإمكانكم أيضا الاتصال بنا على الواتساب على 07-2-0-1-1-4-1-1-5. نأخذ اتصال. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
2: شوارك سلطان.
1: كل الهلا بيك، من وياي؟ غيث
2: العبيد.
1: اهلا وسهلا بك. غيث لو ليث؟
2: غيث.
1: غيث من مطر.
2: اي نعم.
1: اي سولف لي شنو ال السبب ياهي من عندهن؟
2: الو
1: اسمعك غيث.
2: اي استاذي، هو هي نفس النتيجه، يعني هو الخلل بالمجتمع صارت بلد يعني تربية بالعوائل، يعني العائلة مثل تربية مثل قبل. إحنا قبل كان الشارع يربي، الكبير بالمنطقة يربي، حتى من مدرسك اللي أنت متخرج من يمه مثلا قبل سنتين ثلاثة شوفه كافة إنما بعدك طالب هالسنتين. هذا الكلام اللي يحكي يعني الطلاب هذا الوقت كأنما خيال علمي، يعني ما يسوون هذا الكلام. هي النتيجة يعني صار خلل بالشارع، وتكاد يعني مع الأسف تكاد تكون يعني ظاهرة لحصير إنه هاي يعني قلت، يعني مع احترامي للكلمة قلت أخلاق صار بالشارع مع الأسف. يعني هي نتيجة إنه اللي بالبيت يعني بيأثر، يعني هو اللي بالبيت وين يروح بالشارع
1: يأثر
2: بيه، والمجتمع مجموعة بيوت طبعا، مجموعة أشخاص. فمن نتيجة يعني حتى شنو يعني ولد شاب عمره 17 سنة طالع السياسة والظاهر طالع يعني بعلم العائلة. هذا السياق اللي قبل فترة سبب يعني بحادث قتله وثلاث أربعة.
1: ذوي من عائلة واحدة مال مطار مثنى قصدك؟
2: يعني رجل مسؤول عن نفسي عمر 50 سنة تروح المحافظة والله ساعة أتوصل لوالدي يدزني على والدي.
1: نو بيستغلوك تحس صدق معاملة.
2: لا الله يرحمهم
1: والله. الله يرحمهم.
2: واني اروح مع ابن عمي بيت بالخارج محافظة كركوك، يعني واني رجل مسؤول عن نفسي من عمري 20 سنة. والسيارة سيارتي مو سيارة أبويا، وكل يعني وحتى متلقح لقاح ثلاثة مال اللي كمان اللي كورونا وما
1: زين. لا الله.
2: وما أدخل وقف مشروب حياتي هو الحامض، هو يعني هو

0: ايه كل اموري تمام.
1: مطي الخطه كامله
0: بشق الانفس. يلا وافقوا ويعني انا لو ما موافقين
1: ما تروح
0: يعني ما اروح يعني انطيني
1: هسه هاي بيا عمر
0: هذا الجيل هاي يعني انا هسه عمر 4
1: لا هي هاي اللي تحكي عليها بيا عمر كانت
0: هاي بال 21 يعني
1: ايه اوكي
0: انا عمري يعني مكمل 50 طاب ال 51
1: ايه عمر كله ان شاء الله يا رب ايه
0: الله يبارك بعمرك. طيب. وأنا رجل مسؤول عن نفسي يعني رجل يعني أنا مفوض وزارة الداخلية من عمر 20 سنة.
1: ما شاء الله.
0: ومسؤول الله يبارك بعمرك مسؤول عن نفسي وبيتي واحد ومتزوج يعني.
1: ايه.
0: قلت لك لكن يعني لو قايلين لا والله ما أقدر.
1: ايه.
0: لكن قلت لك ما أدري يعني هل سفر العالم السفر الحرام يعني هاي طبعا أنا متى عمم يعني.
1: ايه.
0: لكن هي. خلنا نتفق وهذا يعني فشي موسى يعني ظاهرة وصايرة واير الشارع يعني صايرة واير يعني تكاد تكون يعني تقترب الظاهرة يا ما مو يعني مو 100% لكن أكو نسبة مع الأسف إحنا مجتمعنا سنة فاخر به يعني إن شاء الله يرجع يصير له صعقة يصير له يعني
1: الله
0: يضع عليه لكن قلت لك إيه مع الأسف أنت أنا مرة وافقتك برأي ما لحقت تتصل أنت قلت مرة أنا طلعت سايدي الرجل مقابلي ضاو عليه ويا أطفاله وما قال لي شكر ما قال لي ما يعني
1: صح
0: هذول أولاده ويا هذول شو يتعلمون غير يتعلمون من أبوهم
1: مو هي هنا الفكرة ايه هي هنا الفكرة اليوم انا من طالع ويا شخص واشكر ويعني واحترم واقدر في بعض الاحيان الطرف الاخر يعتبرها جزء من الخوف او من الضعف فبالتالي هذا الموضوع ياخذك الى جانب معين الى انه انت يعني مرات مثلا خلينا نقول تتاثر بانه لا انا مو هيك فانا ايش قلت لك هسه انت مثلا حكيت قلت لي لا انه هي اصلا المجتمع فبالتالي هو الفرد هو اللي اسس المجتمع لكن انا اليوم التقي بناس يعني تربيتها جيده اخلاقها حسنه وما شاء الله عليهم متربي احسن تربيه بس تشوفه مثلا لما يتعامل مع افراد سيئين يتعامل بطريقه أسوأ من السيء يقول لك انا يعني

0: ايه تضطر ها هي هاي هي الاضطراريات ذني اللي يكونن في بعض الاحيان هي تسيء للشخص نفسه. وين راح؟
1: اي يعني مو قلت لك تضطر يعني اللي منطقه واللي اسلوبه واللي كلامه واللي تربيته
0: ايه
1: يعني تربيه وحشيه تربيه تسميه يعني كلام يعني انت عندك اشياء
0: والمنطقه
1: تقول له حرام
0: وما ادري شنو،
1: هاي ما
0: يفهمها. لا ما يفهمها هاي اللغه، ما يفهمها، ما عنده هاي اللغه. صحيح،
1: فانت تضطر تحكي ذا باللي يعرفه هو.
0: صحيح،
1: يعني
0: حدث بلغته.
1: الله يصلح الحال.
0: امين يا رب.
1: احنا امين. الديمقراطيه اللي جتنا دفعه واحده بس يعني هوايه مفتومه.
0: والله احنا كان بينا مجال من زمان قبل الديمقراطيه، احنا بس ردنا لنا حجه ذاتك.
1: يعني تواتر المواضيع اللي مرت عليها ونقص المعيد الكبير اللي بالبيت هو اللي ربي. يعني قلت لك احنا كل ظروفنا مو طبيعيه، خلينا نقول من الثمانين الى هذه.
0: نعم نعم نعم. طيب
1: ونتمنى الله يعني يصلح الحال، ويعني
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الله يخليك، تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا
1: اتصالك.
0: امين، الله يحفظك، شكرا جزيلا حبيبي، شكرا، مع السلامه، باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو الو الو، وينها؟ الو الو،
2: مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا.
2: شلون صحتك؟ شلون اخبارك؟
0: الله يحفظك. شوي بس علي لي صوتك بلا زحمه. انت تحكين سبيكر سماعه؟ اي عاشتي. ما مبين صوتك، مخنوق. صوتك ما داسم عزين.
2: أبد؟
0: يعني هسه يمكن إيه أفضل أعتقد.
2: أي. أي. أنا برأيي أقول السياسة تساعد، هل تلعب دور يعني سياسة الحكومات في العراق؟
0: نعم.
2: يعني شوف استاذ، إحنا جيلنا يعني 30 سنة يوم الخميس ورفعة العلم وأم عربية واحدة وذات رسالة خالدة وتعليمات سياسية وطب بشعارات.
0: طيب.
2: وفجأة انهار هذا النهار. يعني هذا النظام كله انهار قدامك.
0: طيب.
2: فظليت مشتت، أنت وين كنت؟ وين سياستك؟
0: بس هذا ما يضر إلى إنه أنا أقدر أحافظ على نفسي بغض النظر.
2: إيه هاي مو كل واحد يقدر يحافظ على نفسه. تعالي اليوم أستاذ سلطان هسه لو يوقف وإيشون كله يقول لي حشام وجين، أقول لا عندي ثقة في هذا، أنا عشت وياه وتربيت وياه وشفت أخلاقه.
0: نعم.
2: فتأثير السياسة، تعاقب السياسات، ويوميا جاينا واحد شكل ويريد الدنيا تصير على نظامه
0: مزاجه
2: وعلى سياسة وعلى مزاجه، رحم الله والديه. فهذا هم يأثر على الفرد. يعني أنا شلون أربي على القديم على الجديد؟ بس أنا برأيي يعني أرجوك تتفهم، أقول هذا الجيل كلش طيب، يعني كلش زين، يعني نسبة إلى ما عاش من ويلات وصولات وجولات بهذا العراق العظيم.
0: نعم.
2: يعني زين الشاب، يعني أي واحد لسه طموحه يتزوج يكون عائلة
0: يربط
2: بحلا. يعني أشوفهم يعني من خلال التواصل، من خلال الأقارب، يعني خطية يردون يعني يعيشون حياة طبيعية. يعني أقول يعني يتبشرون بخير، والله مو كل الشغلات يعني رايحة على الموزين.
0: على الموزين إيه.
2: يعني جيل الثمانين يعني كنا تعبانين، يعني كان تعبان حيل، يعني انظلم هواية وأكثر، والدليل هاي الهجرة.
0: هو بالمناسبة الجيل الجديد هو نتاج جيل الثمانينات، يعني أغلبهم الثمانينات هسه اليوم هم آباء هذا الجيل الجديد.
2: أي هسه استاذ، وأنا دا أشوف الحلقات القرآن القرآن والتلاوة، يعني أنا برأيي أشوف يعني إن شاء الله جايين على خير. إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب،
2: رغم الأخفاقات. يعني احنا تعرف يعني من زمان الرسول الكريم اكو يعني طاعتيه، واكو ناس تريد وناس ما تريد، تفرق وناس ما تفرق، بس ان شاء الله بوجود الطيبين امثالكم.
0: الله يحفظك، انت الاحسن.
2: يعني العراق

0: الحصه متروسه زياده.
1: نعم.
0: هسه ماكو يعني هالغلة دينا يعني خلي يسوون حل. يعني المواد مالتها كلش رديئه.
1: طيب.
0: ضايعه بين الوكيل وبين وزاره التجاره ضايعه. يطوه هو يطوه مواد زينة يروح يبدلها.
1: طيب.
0: اذا عندك معلومه. زين.
1: ممكن نشوف الإخوان يعني إذا ممكن بهذا الموضوع وتمرين أمر تدللين. شكرا جزيلا لاتصالك. الله يحفظك في دول عمرك. في دول عمرك. الله يخليك. الله يخليك يا ورد. شكرا جزيلا. هلا بيك. مع السلامة. نأخذ ويانا اتصال. ألو. ألو.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: سلطان حبيب شلونك؟
1: كل الهلا بيك. الله يحفظك.
2: يا أبو إيلين من بغداد.
1: أهلا وسهلا بك يا أبو إيلين.
2: شلون صحك؟
1: الله يخليك يسلمك.
2: أستاذ العزيز بالنسبة لسؤالك اليوم.
1: أي.
2: يعني يقول لك الماء سوق مرضعة.
1: أي سوق العصا ما ينفع.
2: سوق العصا ما ينفع.
1: ما ينفع.
2: تعتمد على أهل بالنقطة الأولى.
1: أي.
2: يعني صحيح أنا سامعك ما أنت قد بتجيل جديد يصير تصرفات صحيح.
1: أي.
2: بس الحل. الحال يعني الواحد يبدأ يقول نفسه نعم خير وسلامة عندي أولاد ربي متربية ما لا واضح مو صحيح زين رهل زين تجي هسه عجل الجديد يعني ما أكو خير من الله شوف أستاذ الجوامع ما شاء الله يعني يطلعون دورات صيفية
1: أي
2: خير مو يتعلمون يعني بجامع قرآن كريم وغيرها
1: نعم
2: يعني صار كل ما أكو تصرفات يعني نشوفها سلبية هم أكو أمور إيجابية كمدة نشوفها زين يعني العائلة يدز ابنها بالدورة الصيفية بدل ما دايح بالشارع يدزوا للجامعة يتعلمون بدي يعلمون أخلاق يعلمون شيء زين نجي على الجيل الجديد مثلا أنت عندك مراجعة في دائرة الدولة مو يشيلون قلبك مو كل شيء هم
1: صح
2: هذا مو الجيل الجديد اللي ماشي القديمين عمرنا 40 سنة وفوق مو هاي أستاذي واحد يبدي من نفسه
1: ايه؟
2: يعني مثل أستاذي يعني إنه يعني أتق الله
1: أي.
2: بالعالم بالناس
1: صح
2: وأتق الله بأولاد يعني هيك يعني
1: ويتق الله بنفسه أولا
2: بالضبط أستاذ يعني صاحب جيل من النفس
1: صحيح
2: قد ما جيل جديد يعني ننتقده في مشاكل
1: لا وبالمناسبة إحنا كجيل إذا ننتقد الجيل الجديد فمعناها ننتقد نفسنا لأن هو نتاجنا
2: بالضبط أستاذ مردود
1: علي صح مردود علي إيه
2: اي والله
1: طيب انا اشكرك يا حبيبي اي
2: وانا اشكرك
1: انا اشكرك يا حبيبي شكرا جزيلا تسلم يا ورد هلا بيك مع السلامه باي باي هلا يلا كيفك طيب خلي بس اعيد لكم سؤال حلقتنا لهذا اليوم بصراحه صار بي اكثر من راي وسؤال الحلقه اللي يقول هل سوء الاخلاق الذي نراه في المجتمع اليوم هل هو نتاج المجتمع نفسه ام نتاج سوء اخلاق الفرد يعني هل الفرد هو سيء من خلال تربيته وتفاصيله أم أنه الفرد حتى وإن كان متربي لكن هو يمشي مع كمية الأشخاص السيئين الموجودين في المجتمع بإمكانكم الاتصال بينا وتشاركون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق

سلطنة عمان وإيران تتفقان على إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك في مضيق هرمز. الرئيس الإيراني: بفضل تدابيرنا الاقتصادية لن تحقق أمريكا أي مكسب من خلال ضغوطها. نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران. أولى إشارات الشتاء: العراق على موعد مع أمطار رعدية خفيفة في الشمال الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا.

0: بالسبعة ونص الصباح.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني

مستمر رجعناكم احنا بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، والسؤال اللي يقول هل المجتمع الآن وتدني أخلاقه هل يعود إلى أنه المجتمع يتأثر الفرد بالمجتمع فلذلك تكون أخلاقه سيئة، أم أن الفرد هو حقيقة يعني هو أخلاقه مو جيدة فلذلك هو يتعامل بهذه الطريقة من خلال انعكاس تربيته أو البيئة اللي عايش بها. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 1115 و0780211 1117. بإمكانكم المشاركة أيضا عبر الواتساب على 0720111 115. يعني حتى بس أنوه على سالفة اللي شفتها تعليق إلى أنه واحد قال استاذ سلطان ليش مفترض انه هو سيء، انا اتحدث عن السوء اللي موجود واللي نشوفه احنا اصبح يعني يتكاثر في مجتمعنا، فلذلك انا احكي عن هاي الحاله. ونحن طبعا دائما بالبرنامج ننتقد

0: عندنا اتصال. الو الو
1: يا بألو.
0: يا اهلا
1: يا بألو، شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: شو وقت تختم
0: بعد؟
1: عاود اروح الفاتحه مال العالمي معود صدق. ام مقدم علي منطتك عمرها وامير واقف بالفاتحه خطر واقف حزين
0: زين.
1: يعني هاي احب ضواها.
0: طيب
1: شلونكم؟
0: شنو قول لي؟
1: والله ابو السلاطين، اول شيء هو المجتمع طبعا. يعني النسبه دا تزيد، يعني ما اعرف يوم عن يوم انه الحالات السيئه والشاذه والدخيله على المجتمع العراقي او البغدادي الاصيل.
0: نعم.
1: دا تزيد يوم عن يوم. هذا تري سبب شنو؟ سبب الغيره.
0: الغيره؟
1: الغيرة. والله احنا قبل ندري النسوان واحدة غارة من الأخ، هسه لا، هسه صايرين الزلم واحد يغار من الأخ. أبسط مثال، ذيك مرة أصدقاء اثنين، أنت تعرف واحد منهم، من أصحاب الأموال الطائلة.
0: حلوة.
1: والله الزاعة والله الزاعة. لو قابل ليش؟ أقول أنت ليش من رحت للحفلة مال عبد المجيد عبد الله مخابرتي؟
0: طيب.
1: قال لي ذاك صاحبي اللي انت تعرفه. قال له شنو اني من هذا منسق مال حفلة؟ قال اي مو شفتك على السناب وهذا. شفتك على السناب وزعلوا يعني من كل عقلهم.
0: يلا.
1: قلت لك سبب الغيرة. يعني سبحان الله، كل واحد يشوف الثاني، هسه نحكي بشكل عام يعني زلم ونسوان. يشوف الثاني مثلا صاعد سيارة، لو شي يسوي، لو يطب الحرام، لو يسوي كل الموبقات في سبيل يصعد في هاي السيارة أو أحسن. ماكو عدنا ماكو عدنا يمد رجله على قد غطاء.
0: لا ماكو على قد غطاء بعد.
1: ماكو على قد غطاء. المهم يصعد لو مثلها لو أحسن.

0: لك علاقه. ايش وقت ما تعوز
1: الله
0: بس
1: الله الله الله يا انت
0: فاكرين اللعبه ما لك علاقه.
1: تحياتي لك حبيبي، هلا بك، مع السلامه. عندنا اتصال. الو الو الو

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور. هلا علاوي.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: شلون صحتك؟
0: الله يسلمك يا هلا ومرحبا.
1: يا من المخرج؟
0: عمار.
1: عمار. ايه. عمار دوب بسرعه يمشينا دوب شو اسمه
0: مو بعده هسه مو كان مسافر عنده شغل وهسه امور اوكي. اي
1: بعده مصرمت على
0: ايه ايه
1: بعده
0: بعده فريش.
1: ايه
0: فريش من الجاي. ايه
1: قلت لك هو نوبات بعدنا ما قايلين هيك
0: حسب حسب الظروف.
1: تايز تقمه رسن هذا يوم ماكو يوم خلانا
0: هم زين.
1: اي لا هو يشتغل على ويعني على الطقات
0: هو يحب هاي الاشياء هو
1: بس يلا جازه سعيده
0: ايه جا سعيدة
1: ما صورت فرحان بس ما صورت فرحان ما عرفت بعد ما
0: طيب سولف لي.
1: اي زين سلطان سبحان الله اكو شغلات ذوات الانسان يعني ما يقدر يتخطاها يعني مثلا حتى لو يسافر حتى لو يروح اي مكان
0: طيب
1: يبقى محافظ على يعني يبقى هاي النزعه اللي
0: بداخله
1: ما بداخله ما يقدر يتخطاها يعني ايش قد ما

0: صح،
1: لانه كل شيء معروف. طيب فصار موقف قبل اسبوع، كنا مثلا مكان هو يعني انا هذا الشخص ما اعرفه، بس صار موقف قدامي. صار هو هذا الشخص صار عنده يعني شلون مشادات ويا واحد ثاني.
0: اوكي.
1: اي مشادات اثنيناتهم، بدا بيناتهم مشادات. تعرف احنا انا ماكو احد يضرب الاخ، بس لو توتني لانه فيها كذا وكذا ومحكمه وصعد وانزل يعني تبقى لازقه بيك ما تروح من عندك، لو انت ضربت.
0: طيب.
1: زين حتى ما تصير مشاجره. بس يعني انا اللي لفت انتباهي اول يعني هذا الشخص اللي دا يتعارك، انا مبين هو ذاك، هو مبين هو كشخصيه مبين عليه يعني طالع على الطريق. المهم
0: زين،
1: هو صار لك فتره بامريكا.
0: اي
1: صار يا اخي ما تغيرت. اجى اول حكايه حكاها، قال له ترى انا بالشارع.
0: هاشا
1: زين. اي
0: ايه.
1: واحنا هاي المصطلحات اللي هنا بالعراق، من يقول انا بالشارع يعني شلون يريد يخوفه، يريد يبين لانه فد شيء، يعني هذا بالعكس شيء يتفاخر به. زين. فمن قال له اول حكايه، قال له انا ترى بالشارع اني واني ابن كذا وابن كذا، قام يغلط على نفسه.
0: زين.
1: قلت هسه هذول يعني معقوله هذا بامريكا؟ يعني صدق تحكي انت؟
0: يعني انا بالتالي امريكا ما غيرته.
1: ما غيرت أخلاقه،
0: ما غير بقى نفس الشيء.
1: حتى هو أي طالع، حتى يعني ما احترامات مناطق الشعبية ومناطق شو اسمه، سواء طالع من منطقة شعبية
0: ما لخص،
1: فمتعلم على هاي الناس عنه. مش أقول لك يعني هي هاي المنطقة أو شيء، فهي الأخلاق ما لها علاقة وين ما تريد تروح.
0: طيب وين راح علاقة
1: هي أكثر.
0: طيب
1: فعلى الموقف اللي صار قدامي يعني إيه؟ يعني واحدة من الأشياء ترى أنا أصلاً أفتقدها بعض المجتمع، المؤسسة التعليمية.
0: نعم.
1: سلطان المؤسسة التعليمية، أنت تعرف إنه أنت حضرتك وها يعني إحنا جيل عمره 30 سنة، تعرف؟
0: إيه 30 سنة.
1: فهذا الجيل مالتنا 30 سنة، يمكن 29 أنت مو؟
0: 29 يعني. إيه.
1: إيه 29.

0: شنو؟ يلا اتصال. الو حبيت الاغنيه. الو الو
1: وين راح الاتصال؟
0: وين راح الاتصال؟ وين راح الاتصال؟ وين؟
1: والله ما ادري وين يا حلو وين.
0: الله اكبر. شلون الاخبار؟
1: خير وانتم سالمين.
0: الله يسلمك يا ذهب فدوى العينك. منو جاي؟
1: ابو شهد.
0: هلا ابو شهد. هلا هلا هلا هلا هلا والله
1: مستاقين والله.
0: شلون الاخبار؟ اي والله ابو شهد
1: خير وانتم سالمين.
0: قاطع بينا ابو شهد؟
1: لا لا بالعكس. بس يعني ما ادري شو

0: حلوة أبو الصوف.
1: الحمد لله وشكر.
0: أنت اليوم تتعامل مع أفراد وأشخاص من خلال عملك من خلال حياتك، بوجهة نظرك هذا السوء اللي عندهم هو سوء مكتسب من المجتمع أم سوء مكتسب من تربيته وبيئته؟
1: والله شوف، هو الواحد من يطلع عن الشارع يطلع للشارع مثلا يطلع أكيد أهله شوية تعبانين عليه،
0: يعني علاقة
1: هو ظلت إذا التربة مالته مهيئة مثلا أنه يستقطب من برا، مهيئ مثلا أنه هو يكسب هاي الخبرات التعبانة بالشارع وأكو خبرات زينة بنفس الوقت، بس هو يشوف نفسه وين تميل وراء عدراح، هذا يظل الدستور القائم والقانون اللي يمشي بيه طول عمره. إذا رافق رفقة زينة كمل زين،
0: طيب
1: رافق رفقة مو زينة
0: كمل.
1: فإن أنا أشوف أن التربية تلعب دور كلش كبير،
0: طيب،
1: في نضج وأساسيات الفكر اللي براس البشر.
0: الله أكبر.
1: القواعد اللي موجودة براسه والقناعات اللي موجودة براسه تتكون أكيد من أمه وأبوه، من المواقف اللي تصير بيناتهم، من العركات اللي تصير بينات أمه وأبوه، من مواقف الحب اللي هسه شو ما شفنا الاتصال قبلنا، البيئة مال هاي العائلة اللطيفة. مستحيل راح يطلع من عندهم مثلا واحد مشوه عقليا.
0: صح،
1: اكيد راح يطلع
0: حلو مفردك مشوه عقليا.
1: اكيد مو احلى من مراتك حبيبي.
0: لا الله يخليك، بالعكس انت الله.
1: فلازم الفرد مهما يشوف يظل يتطبع ببيته. مثلا هسه تعدك بالشارع، مثلا هسه تعدك بالشارع اللي يمشي ويزب، هذا اكيد بيته وسخ. مستحيل واحد يصبوله على ماس طعام ومن يخلص يقوم يغسل ويرجع وأكله نظيف وكل شيء نظيف. مستحيل يمشي بالشارع ويذب، وهي من تقبل غضب.
0: صح، ممكن
1: والله لا تقنعني. بس احكي لي هذا اللي ياكل ويمسح بالبرد لو بالحائط؟
0: لا هذا
1: مستحيل.
0: هذا شنو هذا؟
1: اي والله انا وياي عمال وما دارسين. فمرات من ياكل وهاي يروح يشوف وين مال النفايات يروح يذبه بيها.
0: يذبها
1: هو مدارس وقاعد منطقه ريفيه.
0: بعيدا هنا السالفه ما لها خاص بالتعليم، لها خاص
1: لا ما لها خاص بالتعليم،
0: بالثقافه.
1: ليش بالكليه كانوا يذبون بالحدائق؟
0: عافيه، بالضبط صح.
1: والله بالكليه كانوا يذبون بالحدائق، شنو يعني؟
0: صح
1: اي والله. فلا تقول لا تعليم ولا لا ومساله فلوس. ما له علاقه الغني مثلا يكون مثقف، ثقافه ما لها علاقه.
0: صح، ما لا احنا قلنا التعليم ما له خصبة الثقافة، دائما نقول هاي الكلمة
1: ابد. اوكي، عالم مثلا يقول لك والله انا خريج كذا،
0: ما له
1: علاقة.
0: التعليم ما له خص، التعليم اليوم شهادات عليا ما يعرف يسولف او ما عنده ثقافة، ثقافة التعامل
1: ما يعرف يقعد،
0: ما يقعد عافية. بالضبط،
1: والله ما يعرف يقعد.
0: اي صحيح،
1: يعني مثلا مطعم قاعدين ذاكلهم ومطعم وشباب وها، فانت قاعد بمطعم شنو القعده اللي تقعد؟ قاعد على كرسي واذا قدامك على الميز او هيك حاطها مثلا على بطنك وقاعد ماكش.
0: صح،
1: حاط رجل على رجل مثلا رافعها يمك يم اليد رجلك،
0: لا
1: وانا اليد مال الكرسي رافع رجلي اللي حاطها لي فوق. تحكي ياها والله قاعد بفلوسي. لا انت ما قاعد بفلوسك، انت قاعد بخلق.
0: بالضبط، عافيه حلوه.
1: انت ايش يطلع من عندك؟ انا اشوف
0: انا ما اعرف ايش قد تملك فلوس، بس اعرف قد تملك اخلاق.
1: اي ما ليش عليه بفلوسه كان
0: شفت انا قد تملك
1: أخلاق.
0: صحيح.
1: فانت هذا مثلا مو بس له، هذا مثلا اذا الفرد اذا كان غلط ويمشي ويا جماعه راح يقولون الجماعه كلهم غلط.
0: صحيح، هي منعكاس تصير مرآة.
1: صح ولا لا؟
0: صحيح،
1: هي ما تقبل. انت تمشي وياهم راي هم سوا، يجوز هذا هسه سواه، يجوز البقية بعدين يسووها مو قدامنا.
0: صح.
1: فأنت شلون تربيتك؟ أنت شلون تريد تصير؟
0: أي.
1: وأنت مثلا هسه من تتربى وتطلع للشارع.
0: أي.
1: أبوك ما يفتر وراك.
0: لا طبعًا. هذا أكو فيديو انتشر لشخص حقيقة عجبني عنده محل ملابس.
1: شوف أنت شلون تيجي تشوفك العالم. أنا كانت عندي قاعدة بسيطة، يمكن ما أعرف دافع أو. او بوقتها سويتها ما اعرف. مثلا من تصرف اي تصرف بالشارع،
0: اي
1: بس احدك بس تضحك علي.
0: لا
1: تقول يجوز ابوها يشوفني.
0: حلو
1: والله العظيم.
0: اي تخيل هذا الهاجس،
1: ابوها واخوها يشوفني.
0: اي
1: راح يقول لي شفتك مره بالشارع طالع من الجامعة.

0: ترقص.
1: اي
0: انا راح اسوي الشارع انت بعد تحلق بعد بدانك بعد
1: ما ما تروح. اي صحيح.
0: اي ما مش قد تتعب على نفسك ماكو
1: شو... ايه مو... تبقى تدري احنا مجتمع يسيف السلبيات يخزنها ما يعوفها.
0: اي احنا مجتمع قادر على نكران اي شيء عندك حلو مقابل اول غلطه.
1: صحيح صحيح والله.
0: وهذا ترى عيب بس صح. انت تريد مثلا تصلح هسه المجتمع كله ما يصلح.
1: لا
0: امشي على
1: مالات الله وحب الوطن. واحده من الاشياء الحقيقه المزعجه في المجتمع الى انه صدق هو ايش قد ما تكون انت ايجابي بغلطه واحده انسى كل اللي فات.
0: اي غلطه واحده ومرات انت تتفاجئ مرات تتفعل من هاي الغلطه الواحده الكتراني يعني ما سويت شيء معودين يا ولد. حتى لو احنا ما متوقعين منك شيء
1: لا بس يعني انسان يجب ان يغلط حتى يتعلم. بس اكو غلط يعني ثمنه عالي واكو غلط ثمنه جيد بس هو له ثمن.
0: واكو بشر تنتظر من عندك تغلط.
1: اي والله. طيب اليوم انت تخبل عبيتك
0: والله العظيم هذا كل تربيتك الله شاء
1: الله. العفو. لا انت انت انت
0: والله احنا كل سلامته
1: وانت ما شاء الله عليك اهلك يعني صدق تعبانين عليك احنا نشاقل حكاية بس ما شاء الله عليك انت نرفع عليك البنان يعني
0: كلش تعبان
1: يعني. تعبانين
0: انا بس تدري هسه ابويا مثلا ما كان ثروه ليش؟ يركض وراني.
1: شو؟
0: ابويا ما كان ثروه ليش؟
1: ايه
0: يركض وراني.
1: يركض وراني ايه.
0: ايه يا وين راح ما ادري شنو هاي.
1: ايه
0: يعني كلش سوانا مؤدبين وخلوقين وحبابين
1: والله يا زين ما سوى يا زين ما سوى
0: شلون؟
1: يا زين ما سوى يعني ما شاء الله.
0: أنا فت يوم يعني أريدك تحكي وياه يعني فت يوم يعني تلتقي به هو شخصية كلش مرحة وكلش إحنا يعني
1: أخذنا
0: من عنده هاي النزعة مال التحشيش والشقاء والضحك وكل
1: شيء. أتشرف يوم رتب التو أنا يعني يعني أكون ممتن إذا التقيت بي.
0: صوتك
1: والله
0: شلون؟
1: أقول لك أنا أكون ممتن إذا التقيت بي. رتب التو يوم
0: على رأسي والله إن الشرف في القرآن.
1: والله العظيم سوون شاي لو ما عندكم شاي شنو هذا؟
0: إحنا؟ والله انك
1: يا الله
0: وعود التخفض المكالمة بدون ضحك والله ردت تراجتي هيك بعد تراجتي ولازم ما تكمل
1: ما تخلص لا طيب
0: باكر شنو باكر
1: خميس
0: خميس شنو الترتيب اكو شي رتبت على باكر
1: عبره عبره خميس خميس جمعة عبره ورا الاسبوع الجاي اي
0: يا خير ان شاء الله يسهل ان شاء الله
1: اوكي بالصوف حبيبي
0: انا اشكرك جدا
1: تحياتي لك مصطفى اهلا وسهلا باي باي عندنا اتصال الو
2: صحة.
1: كل الهلا
2: شلونك
1: شلون الامور
2: الله الحمد لله
1: خالد الجميل لعبتك اليوم
2: اقول لك مستمرين يعني بحلقات اسويك ادمي اسويك ادمي
1: لو ما ادري ايش يصير
2: والله يعني احنا مستمرين يسمعونا احنا مستمرين
1: يعني مستمرين, مستمرين بهاي عسى عسى نوصل نتيجة اشتي لك صح
2: اسويك ادمي اسويك ادمي لو
1: اي والله لو هذني السلسلة مال حلقات تطلع بنتيجة الواحد انا اعتبر نفسي منتصر
2: والله لا اكثر من
1: واحد
2: طبعا احنا مستمرين بالتعليم والتعلم
1: اي أيوة والله كنا انا بدي اتعلم والله
2: بالتعليم والتعلم على حرف حرف من اي شخص يطلع
1: طبعا
2: يدلي بدلو
1: ما شاء الله لا مستمعينا
2: الشباب
1: لا وين خالد وين راح صدق يلا شنو اغنيه شنو اتصال استاذ عمر كبير محترم صباح الخير انت الحر ده يجيبك مو رجليك حر الزحام
3: وان لجروح الطبيب
1: شيلوا سكت قاعد بالعربي

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مرحبا اخي.
0: اهلا وسهلا.
1: كيف الحال؟
0: كيف الحال؟ اهلا اخي. اليوم شنو اليوم؟ واحد شنو اليوم؟ مستحيل واحد رشوه اليوم. ايش خابر؟ ماكو هيك صراحه. ماكو واحد
1: مشكله. انا جاي اتنازل عن واحد رشوه بس من الاخلاق هم مربوطه بالرشوه.
0: اي طبعا اساسها
1: يا اخوي. انت لا تقول لي شنو اليوم.
0: ايه.
1: بس انا عن نفسي واحد اخلاق
0: ما شاء الله.
1: اي بس مو تقول ياخذ رشوه تذبحني قدام العالم.
0: لا لا ما تاخذ ثواني. انت هم يجبروك.
1: اي صراحه ما عليه والله مستعجل وامه مريضه ايش اسوي له يعني.
0: ايوه ما تعتبرها رشوه، تعتبرها مكافاه.
1: ايوه تسهيل امر العالم.
0: اي تسهيل امر العالم بالضبط يعني.
1: واجب عشسه وبعد هذا واجب علينا لازم.
0: الله اكبر يا
1: شرعي وقانوني.
0: الله اكبر يا شرعي وقانوني. المجتمع الافراد اللي سيئين متاثرين بالمجتمع لو متاثر ببيئته وباخلاقه وبتربيته.
1: لا حكي اكيد البيئه.
0: ليش اسك واحد تربيته جيده بس من يطلع بالشارع ويشوف ناس ما عنده اخلاق يصير ما عنده اخلاق؟
1: مستحيل.
0: ايش يسوي؟
1: مستحيل.
0: هو ما يتعامل ياه باخلاقه.
1: يتعامل باخلاقه، هو يبقى باصله.
0: اي بس مو يعتبره ضعيف.
1: من اللي يعتبره ضعيف؟
0: الطرف الاخر.
1: طالع يا سلطان. اللي عنده اخلاق واللي متربي واللي يعرف قيمه نفسه. ما يهتم هذا اللي يقول اعتبره ضعيف ما اعتبره ضعيف. فيعمل بأصله. الأصل أساس كل شيء.
0: طيب.
1: أخي العزيز التربية الصحيحة أساس الاستقامة الطويلة.
0: حلو.
1: يعني إذا تربيتك صحيحة من بدايتك فأنت نهاية عمرك راح تظل مستقيم بدون زلة. بالرغم أن البشر معرض للخطأ. مو صح؟ متفقين على هذا الشيء؟
0: طبعاً.
1: بس اكو خطا عن خطا يعني يفرق. فالتربيه هي الاساس.
0: التربيه هي الاساس.
1: انا تربيت انا ما مو مدحي بنفسي يعني امانة الله يعني انا تربيت بدون والد.
0: زين.
1: تمام. والتربيه بدون والد تعتبر ماكو سلطه قويه.
0: صحيح.
1: ربتك الوالده. انا عن نفسي انا افتخر انه ربتني والدي.
0: طبعا.
1: الحمد لله والشكر. لا نزلت راسها ولا في يوم جبت لها
0: احد
1: لا بزغري ولا الحمد لله وشكرا. فالاساس الاساس الاساس الاساس بالرغم ان هي مطتني عن ذيك الشغلات يعني مجرد منعتني لا تطلع بالشارع وقت متاخر.
0: أي.
1: اخاف عليك تدور علي وين انا اخاف متأذي يعني. أي. شايف شلون هي جاي مواضيع من كنا صغار.
0: أي.
1: نلعب طوبه مكان بعيد تروح.
0: أي.
1: ابقى هنا انا قريب على الدائره مالتنا. هذا اللي نطتني اياها هي ما طتت غير
0: شيء.
1: اما شغلتها هاي العيب وهاي ما هي ما شفناها احنا الصراحه. بجنا ما كانكم ما كنا نتطرق للعيب. اي فما علمتنا اياها يعني. بس علمتنا على كم شغله اساسيه بالبيت. اخلاقيات البيت شلون تتعامل ويا البيت ويا اخوك ويا اخوانك ويا ولد خالك ويا ولد خالتك. تتعامل وياهم بشكل صحيح فانت صرت
0: امرايه. انعكاس
1: برا تعكس اللي شنو
0: انعكاس انت انعكاس. إيه؟ اللي شفته بالبيت
1: اللي انعكاس اللي شفته بالبيت. فالاساس صحيح.
0: إيه؟

0: 30 سنة هسه هم يجوز هذول اللي يقولون عليه يعتبرونه جبان أو يعتبرونه ضعيف. 36 سنة ما صد يوم صارت لي مشكلة يا أحد.
1: الحمد لله الحمد لله. الله يبعدنا عنك.
0: الله يبعدنا عنك. الحمد لله. الله يبعدهن الابعاد النهائي.
1: اي والله اي والله الله يبعدهن النهائي.
0: بس قلت لك ارجع واقول التربيه هي الاساس. التربيه صح. هي اساس الاستقامه والاخلاق اللي ما تزل. اكو اخلاق ترى ما تزل.
1: اي طبعا
0: اكو اخلاق اكو ناس متربايه تربيه اخلاقهم ما تخليهم تزل نهائيا.
1: صح.
0: اي موضوع تربية ولا عقل.
1: الله يحفظك ان شاء الله من كل سوء.
0: يحفظ الجميع.
1: وشكرا جزيلا. سلام حبيب قلبي.
0: وعاشتك على هاي المواضيع
1: حبيبي انت.
0: يعني جاي تحفزني والله بصراحة. انا ما ردت اشارك.
1: ايه.
0: بس شوية قام تحركني وشارك.
1: كل الهلا تشرب. حبيبي تحياتي لك. تسلم يا ورد. السلام. هلا باي باي. ناخذ اتصال. الو.
2: انا الكبير.
1: هلا.
2: هلا صديقي مشتاق.
1: شلون الامور؟
2: هلا سلطان.
1: هلا حياتي
2: سلطان. سمعت انا يعني مو صعدت بالسياره ونزلت واكلت ورجعت فما ادري يعني شنو هي بالضبط.
1: شنو هي
2: الخطه مالت السؤال مالت
1: اليوم يعني المجتمع عنده اكو بي افراد لا يستهان بهم اخلاقهم سيئه.
2: زين.
1: هل هذا السوء بالاخلاق هو انعكاس وتاثر بالمجتمع السيء؟ لو هو زيان. انعكاس وتاثر ببيئته وأخلاقه السيئة. يعني مرات يقول لك أنا شخص اليوم متربي أحسن تربية بس من أطلع بالشارع وأشوف ذول الناس السيئين لازم أصير سيء، فبالتالي أنا شرح يأخذ علي أنه أنا سيء.
2: صح.
1: لو إلى أنه لا، هو من الأول هو أخلاقه سيئة، فمن يطلع بعد خلص تعتبر أخلاقه سيئة. فياه من عدهن هو بيئته وأخلاقه كانت سيئة من الأول، لو هو تأثر بالمجتمع وأصبح سيء.
2: يعني هسه اجاوبك على هذا السؤال مالتك. انا اقيس على نفسي انا.
1: اي على نفسك انت. اي
2: انا يعني اهلي ربوني ابوي الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: على الصح والغلط.
1: تمام.
2: صح وهذا غلط وهذا الك وهذا مو الك. ولا تتجاوز، بس اللي يتجاوز عليك رد.
1: اوكي
2: زين. فهنا انت هسه بسؤالك انا اشوف نفسي يعني كاخلاق ومنضبط.
1: ايه.
2: بس اليوم انا بالشارع انت تسوي اشياء عود تصير انت اشطر مني او تتغالب علي او اسبع مني، لا والله اردك الصاع صاعين عن نفسي. فانا يمكن هذا جوابي راح تترتبها من يمك.
1: لا هو ترتب.
2: انا من الاشخاص انه اقول ما اقول لك انا من الجيدين، مو انا هنا هو الواحد ما يقيم نفسه بس مؤدب و

0: سلطان
1: تمام.
0: شنو اللي انت بالبيت ماخذه صح؟ تبقى طول حياتك ما له علاقه. احنا نطلع جماعه قاعدين الزين النفسه والموزين النفسه بسفره كذلك. زين وابسط مثال الست اليوم كنت اسمع عبير فخابر واحد غلط وراح غلط عليها وسد التليفون. انت من هاي النماذج وقيس هذا شنو
1: صحيح
0: شنو هالواهس هذا هسه والله العظيم لو ما الاذاعه هاي وبرنامجك وانت صديقي واحبه ما اتصل
1: صح.
0: اخذ هيك ناس يعني
1: اكو ناس تسيء للشان
0: يعني هسه انت مثلا يشوفك يغار منك من هيئتك من مستواك من عملك يأذيك بكلام انت مو يأذيك بس يزعجك شلون دبانت الصبح
1: صح
0: يزعجك ما يأذيك هو زين ممكن ترده ويقول لك شوف هذا ليش ترده وممكن ما ترده يظل تاكل بروحك بالنهايه كل من يعكس البيئه مالته والاساس
1: تحياتي لك حبيبي القلب شكرا جزيلا هلا وحبيبي مع السلامه باي باي هلا ناخذ اتصال يلا اخر اتصال الو من هو
2: الو
1: معود اوكي يلا الك
2: شلونك حسن رجع
1: يلا قل لي
2: هاي المحاضرات القيمة
1: اي
2: شوف يعني هذا اخر اتصال
1: اي
2: ان شاء الله بيفائد
1: ان شاء الله يا رب
2: طبعا استفاديت من كل الاتصالات اللي انت شفت لك زين الوادي متخربه
1: شفت لي زين الوادي متخربه ممكن بصراحه
2: ما اعتقد
1: يعني انا اشوف ممكن
2: سلطان الثوابت تبقى ثوابت
1: طيب.
2: اليوم من اقول اذا المجتمع ياثر علي بالسلب اذا المجتمع كله مو زين والدليل يعني هذا التاثير اللي هو الغلط اللي ماشي عليه راح انا اشوفه صح وهذا فشي يعني كارثه من الكوارث انه اذا الانسان هو زين ويطلع يشوف الغلط بس الناس تلومه لان هو

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه باعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة ويؤكد أهمية تسهيل ممارسة الحق الانتخابي. الخارجية تستضيف السفير الإيراني للاستيضاح بشأن نشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة. رئيس مجلس القضاء الأعلى وهارس يبحثان لجرأات بشأن الجهات والأشخاص التي تحمل السلاح خلافا للقانون. المالية النيابية تكشف عن مقترح قانون لتأسيس صندوق استقرار الرواتب. السجن 6 سنوات بحق مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط ومدير مكتبه. انتهاء المهمة العسكرية للقوات الألمانية في أربيل. سلطنة عمان وإيران تتفقان على إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك في مضيق هرمز. الرئيس الإيراني: بفضل تدابيرنا الاقتصادية لن تحقق أمريكا أي مكسب من خلال ضغوطها. نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران. أولى إشارات الشتاء: العراق على موعد مع أمطار رعدية خفيفة في الشمال الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: ويساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: Got it, got it, got it.

العاصمة بغداد، استمع لراديو رشيد على موجة 91.5 FM. راديو رشيد 24 ساعة.

0: شوي راجعين خليك وتواصل الرشيد وياك. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد أم.
1: لو يرناك بين سماعة ساعة تلفزيون السارة أو الثلاجة غالبا رح تحار، وأنهم بدل ما أكتب رح تعار وياك على هاي سامسونج هي رح تخار هاتك، وانت ما عليك ارتشري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وقت المزايا. ليضيع الفرصة إيش اليوم ويدخل السنة الأسبوعية لا هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجع لكم رشيد وأكم يوم طويل بسحام بمعاملات وبناس بتعرف سوق
2: بس على جارتك وكل يلا الحجي
0: زايد عمر ما الحجي زايد يرى السولف واحد
3: ساعدوني
0: برنامج الطريق تروح بعد تحمي ناس حقيقية مواضيع جلية
4: مواضيع جدلية ونس الحقيقية من الحد خميس على 3 ظهر ويا عم السلطان برنامج عطب انتظركم ولا هو اللي تأخر
5: تركب ونيان بيك نتمشي عني
6: اسمع وغير متك رجيت أفهم رجيت أفهم
0: جديد جديد جديد على رشيد اف ام
7: اسمعوا جديد أنا تعبان على رشيد 91.5 اف ام أخوك الفنان كسير السعير
0: جديد
8: هذا شكله هذا وضعي تعبان تعبان
0: جديد
8: ما يهمني

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد.

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: أغاني،
3: أغاني
2: وأكثر. الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
6: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا ثلاث وليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا إلى أغنيتي الجديدة على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجاناً.
2: تريد إعلان مفيد

ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوى بالحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وارتنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورن طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: الرشيد اف ام إذاعتك. ثبتها.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمران، ياكم مهم الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم.

قد تكون عمة، قد تكون خالة، قد تكون زوجة، قد تكون أخت، قد يكون أخ. والكارثة أنه هو ما يفهمك. هذه واحدة من المشاكل يمكن اللي يعانون منها العوائل بالحياة بشكل عام، بين الأخوة بين الزوج وزوجته. يعني هو يقول أنت ما فاهمتني، وهي تقول أنت ما فاهمني. شخص ما فاهمك وهو كلش قريب عليك، زين ها شلون تعال حلها؟ والله جديات، يعني راح واحد يقول لي راح تقعد تفهمه وتشرح له؟ لا، هو كل شيء من عندك يفهمه خطأ. يعني مرات واحد يفهم زوجته خطأ. يعني أعرف واحد زوجته ضحكت تسولف ضحكت ويا دا يشتروا ملابس، فضحكت ويا أول ما قالت له والله بضاعتك كلش حلوة. لا أنت ضحكتي قدام أبو الملابس ليش وش معنى؟ قالت له يعني أنا زوجتك صار لي 10 سنين ما تعرفني مثلا؟ يعني هذا أنت هيك أشياء تدا تضرب دا تسوي شرخ بين حتى العلاقة. فأنت تخيل واحد ما فاهم واحد هو قريب عليه، زين هاي شلون؟ أصدقاء العمر، ودائما نشوف هناك قبة العيط. يا شنو هذا يقول له أنت ما فهمتني، هذا يقول له لا أنا هيك قصدي. إذن أكو واحد ما فاهم الثاني. الشخص القريب عليك وما فاهمك شلون تتعامل وياه؟ بل هاي طونيا يعني. اريد اسمع من اصدقائنا من احبابنا من جاليتنا في كل انحاء العالم على 0780211 4115 0780211 6117 0770 114 115. خلينا ناخذ تحيه عموري لان بعدنا ما اخذنا.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء والأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0900 114 115 07 80 02 116 117. ألف تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين. الشخص اللي هو كلش قريب عليك لكن ما يفهمك، مو لين انت صعب، لين هو ما يفهمك. بس هاي المعادلة حلوها، والله صدق، والله خلينا شوي ندردش ونسولف. هاي المعادلة شلون نحلها؟ شخص قريب عليك لكن ما يفهمك، اي شيء ياخذه من عندك ياخذه بالخطأ. الإرسال والاستقبال بينك وبينه يصير بالخطأ، وهو منك وبيك. يعني هاي شلون؟ مثلا بين الزوجين، بين أخو أخته، بين أخو أخو، بين صديق العمر، قريب عليك، عم حتى وياك بالعمل، ما يفهمك يا بشلون، ما يفهم. هذا شلون اتعامل وياه؟ شلون اتفاهم وياه؟ والحياه مو، يعني الحياه مو سهله، بس نكون واقعيين، حياه بيها هواي تفاصيل. هسه كنا نحكي انا وعموري بال يعني بالكواليس، حياه صعبه، حياه بيها هواي تفاصيل، هواي امور، هواي تعقيدات، هواي منزلقات، بيها هواي تناقضات، بيها طوارئ هواية، بها حالات، بها وقفات، وبها شقة، وبها تعب، وبها فرح، وبها بكي، وبها كل شيء. الله يبعدكم عن البكي ويبعد. زين شلون يعني؟ فهموني. والعقول تتغير، والقلوب تتغير، والزمن ده يتغير. زين شلون هاي؟ قريب عليك ما يفهمك شلون؟ يعني واحد يطوق ويموت حتى نفتهم. نحكي ويا الحايط، عندنا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا حبيبي،
1: شلونك استاذ مهيمن؟
0: يا قلبي انت،
1: الله يكون خير. ويا خالد.
0: خالد ابو الوليد، شلونك؟
1: الله يسلمك حبيبي، بارك فيك
0: حبيبي. خالد اول مره تتصل؟
1: لا لا، انا اتصل يعني هواي كل مره، تتصل بين فترة.
0: إيه مو صار لك فترة دا أقول. خالد حبيبي،
1: الله يسلمك يبارك فيك، شلون أستاذ مهيمن؟
0: شلون خالد؟
1: والله الحمد لله. يا والله موضوعك اليوم حلو.
0: أنت الحلو حبيبي.
1: يعني اجتماعي جدا، هو أكو صديق، أكو أخ، أكو زوجة.
0: عافية.
1: قريب منك، قريب منك، بس هي على قولة المصريين أكو كيمياء.
0: أي.
1: الكيمياء إذا صحيحة مطابقة
0: كان بها
1: يفهمك حتى حركة حاجبك.
0: صح.
1: وإذا الكيمياء ما مطابقة أو أكو كان نقول إحنا ممكن ما تكنيك صحيح، لا ما راح ما يفهمك، لو مو أخ ولا زوجة ولا أب ولا أم.
0: زين هذا شلون أتعامل وياه؟
1: يعني هذا يراد لفرمته.
0: إيه هاي شلون يعني؟
1: يعني مشكلة يعني ما أشوف أخو أخوان أو أقارب أو صديق إلك تأكل تشرب وياه يوميا بوظيفة بعمل.
0: إيه هناك طلع كل الحكي اللي أنت حاكي صار لك سنين تحكي، هو طلع كله فاهمه بالعكس، يقول لك لا أو ما يثق.
1: صحيح.
0: إنزين هاي شلون؟
1: صحيح، بس هي المشكلة إنه هذا قلت لك أكو كيمياء، إذا ما من البداية صار هذا التكنيك أو الوضوح ما هي جسمه ما راح تصير هواي اشكالات.
0: زين شلون تتعامل ويا الشخص القريب او صايره وياك هيك حاله؟
1: والله صايره هوايه،
0: صايره هوايه. شلون بالله شنو صاير وياك؟
1: والله يعني صديق مثلا يعني اخذ واشرب وياه واحكي واسولف.
0: زين
1: وهناك هو ما غير موضوع، يعني حتى ما يحس إذا عندك يصير ظروف أو شيء، يعرف ظروفك، يعرف كل شيء. بس شلون مخلي نفسه بعيد، مخلي يقول لك انا ما احب اتدخل ما احب
0: زين،
1: يعني مجنب نفسه كل شيء. بين قوسين شايل فيشه من رايد.
0: زين شلون تبتعد عنه؟ تبقى ويا قلبك ما ينطيك ذا تعوفه.
1: مو انت اي مشكله انا هي
0: مثل التربيه مين ما يخلينا يا يا يا خالد يا حبيبي.
1: اي بينا ما يخلينا صحيح 100% كلامك. هي مشكله انه هذول تعوفه انت، انت ما تقدر، انت عشرة عمرك كذا شربت فيها، انت طبعك مو هي
0: زين.
1: يعني انا مريت بظرف صحي بوظيفة، يعني موجود بعدي بالوظيفة، ف تقريبا سنتين يعني إجازة.
0: الله يعطيك الصحة.
1: التليفون ما رفع عليه إلا من واحد والحمد لله والشكر، وما حد يحتاج أحد بس رب العالمين ترى.
0: ونعم بالله
1: الدنيا. يعني أشخاص هواية احتاجوني في شغلات ما قصرت والله الحمد لله والشكر، مو امدح بنفسي بس وقفت لهم سواء زميلات او زملاء. تليفون ما رفع ضحتك شلون هماك
0: هي عافيه
1: رجعت ولا اجازه ولا اخذت من وقت
0: البرنامج. لا بالعكس
1: اذا اتمنى ارجع من الاجازه كل واحد انطي مثل ما سوى والله ما قدر.
0: لا ما احنا ما نقدر ما نقدر احنا
1: الحمد لله
0: شكرا يا اخلاقنا وتربيتنا يا حبيبي. انا خالد انا اشكرك
1: حبيبي حبيبي استاذ مهين.
0: شكرا شكرا
1: استاذ مقرب
0: الكادر. تحيات عموري لك وهذه تحياتنا لحضرتك يا هلا
1: حبيبي.

نتواصل وياكم على موجة 90.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211415 0780211617117. وألف تحية إلى كل من دي يسمعنا ودي ينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء الأساسية اللي هي أنه أكو أشخاص قريبين علينا، كلش قريبين، هذا اللي تقدر تعوفه، اللي تقدر تزعل وياه، اللي تقدر تزعل وياه مؤقتا ما يخالف، بس هو اسمه صديق العمر، زين اسمها زوجة، يعني الله يساعدهم بعض النساء، هو اسمه زوجك، زين اسمه أخ، اسمه ابن عم، ابن خالة، اسمه خال، اسمه عم، اسمها عمة، خالة، وهكذا. زين هاي شلون؟ أم، أب، زين شلون؟ ما يفهمك، ما يفهمك. زين هاي شلون؟ شلون تتعامل ويا هيجي شخصية؟ أريد أسمع من أصدقائنا ومن أحبابنا من ناسنا من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415 و0780211617. وألف تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770011415.

0: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700114115078012117117 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين جاليتنا في كل أنحاء العالم. يمكنكم التواصل معنا على 0967700114115. واحدة من الأشياء اللي إحنا نتحدث بيها اللي هو شخص قريب عليك كلش لكن ما يفهمك زين، شخص قريب عليك وما يفهمك، شلون راح تتفاهم وياه؟ شلون راح تمشي هاي السفينة وياه؟ شلون راح تمشي الحياة ويا هذا الشخص قريب عليك وما فاهمك؟ أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من جاليتنا في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على صفر. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: محمد من كندا، شونك؟
1: يعني الحمد لله، أنت شونك؟
0: شونك محمد؟
1: والله تمام.
0: محمد الديمقراطي.
1: ديمقراطي؟
0: أي، هاي عموري قال لي.
1: هلا عموري، شونك؟
0: يسلم عليك.
1: احنا اليوم عندنا يوم مميز.
0: ايه،
1: بداية الدوام اليوم، اول يوم جهالي داموا، وهسه راح جبتهم بالمدرسة. شعور رهيب.
0: ها، عبالك انه لين عمر كامل اليوم داوم فعبالك يوم مميز؟
1: لا اعوذ بالله.
0: لا ليش
1: يا معود؟ اجا وجاب كل المشاكل.
0: لا خطي عموري،
1: انت تحب
0: اوف الولد بي فلاونزا وهاي. شلونك
1: حكالي؟ ترى حكالي يرباكم، ترى هذا جاي فيروس، هذا مو كوفيد.

0: شيء اقوى.
1: يا رب يسترك وعفوك.
0: اي دير بالكم فعقموا المكان ورا.
1: اليوم اليوم عموري كان قاعد ويا
0: لا ابو كيتا. خذ حذرك يا معود، اشرب بروسيتول وكل بصل.
1: والله حياة سعيدة اليوم هو وياه والامور زينة.
0: يعني بالنسبة لي يوم مميز انه جهالي دوام اول يوم.
1: الله يخليك يا
0: ورحت جبتهم هسه يعني فتشي خاصة عندي ليا راحت متوسطة
1: ما شاء الله. حلو
0: على حساباتنا. ايه
1: اقولك شنو المواد اللي يطهم اياه بالمتوسطة؟
0: والله هسه تسولف لي يعني هم عندهم اهم اللغتين الانجليزي والفرنسي
1: زين،
0: والماتيماتيك يعني رياضيات
1: زين،
0: وجغرافيا وتاريخ.
1: ماتيماتيك
0: تدري شلون استاذ مهم ان يدرسون الرياضيات؟
1: اي
0: يعني مثلا يقول لك هاي 3 تفاحات وعندك 5 اطفال قسمها بالتساوي بيناتهم. يعني مثل القصه.
1: ها اسلوب كانه لعبه.
0: اي لعبه بحيث يقعدون من يعني هاي من كنا مرات يجي واجب عندهم نشوفه ونساعدهم.
1: والله كنا بالرياضات نشيل كتل ما اعرف ليش.
0: يلا الله يرحمه استاذ محمد. يعني
1: الله يرحمه شو تسوي.
0: اي المهم فبالنسبه للموضوع كان اشوف القريبين منك ما يفهموك شيء ايجابي.
1: ليش؟
0: حتى تلعب بذيلك براحتك
1: يا معود انت.
0: وين فريت؟
1: لا وين لا لا لا لا مثلا مرات صديق اخ زوجه.
0: صديقك يفهمك. صديقك
1: زين انت ليش بعدين واحد يعني ليش تلعب بذيلك؟ ليش
0: بعض حركات عمور؟ خلي اسولف لك على صديقي شلون يفهمني. زين انا عندي اصدقاء الطفوله اثنين واثنينهم تعرفهم. بجيتي الاخيره للعراق تاخرت بالليل وانا دا اجيهم للش اسمه
1: زين
0: العرصات.
1: زين
0: صار وياي موقف والله يا استاذ مهيمن بس دزيت لوكيشن.
1: صادق
0: بس دزيت لهم مكاني. لحظتها صارت تليفونات ونداءات وما اعرف شنو مش الوضع.
1: زين
0: يعني رغم هاي السنين والفراق بس لا بعدنا بالنظرات بالمدري منو يفتهمك.
1: ايه هذا انا لا اقول اللي ما يفهمك
0: ما مارين عليه بس عائلتك ما تفهمك. انا احب هذا الشيء وانا دائما اشجع ان عائلتك لا تفهمك احسن.
1: طبعا كولومبيا ومكسيك
0: لا لا لا
1: لا شنو
0: هسه اكو بالجديد يونان ان شاء الله.
1: يا يا يا يا رايح المكسيك انا يا عمر.
0: انا ادري منو هذا يا رايح عمار كامل كان بالمكسيك.
1: ايوه جزيره راح تروح ميتيلين وسانتوريني.
0: والله ما ندري الله اشياء ما اعرفها انا ما اعرفها. فاي فاذا صديقك يفهمك عالميه واجباري تخلي صديقك يفهمك ويا مدريد فازت.
1: لا انا اريد انا اللي ما يفهمك شلون نتعامل وياه محمد.
0: والله ما يفهمك قلت لك يعني انا هاي تعتمد انت شلون تتعامل وياه وشلون.
1: لا هو طبيعته انت لو ايش ما تحكي ايش ما تسوي ما يفهمك محمد حبيبي.
0: خلاص خليه له يعني خليه صديق عابر يقضي بيه وقت اخذه للبليارد للدومنة ماكو داعي تطب وياه بمغامرات.
1: والله قالها هسه حكيناها انا وعموري بالله العظيم نفس القصه.
0: ترى كاميرات شركه

0: إذن إحنا تفكيرنا صحيح.
1: هي صحيحة شيك والله صح.
0: يعني إذا صديق يفهمني هذا أعتمد عليه وشد حزامي بي وطب ويا مغامرات وجازف وأنا مطمئن، لأنه أعرف المقابيل شلون يقول لك الحليم تكفي الإشارة.
1: صح.
0: يعني هذا حليم وفاهمني ونضج وهذا علي الاعتماد. إلا إذا عش السامع دثو وتضرب طاقته هو مو يمه، طاقته هو مو يمه.
1: لا يعني هي تدري شنو هي المشكلة؟ إنه أنت تشوف مرات مثلاً مرات قريب عليك كلش، مثلاً شخص قريب عليك.
0: شو
1: يعني
0: تسوي له هاي كلمة قابليته؟ شو تسوي؟
1: مثلاً ابنك ما يفهمك، أخوك ما يفهمك. هذا هذول شلون؟ هذول صعبين.
0: لا يفهموني.
1: مو مشكلة تصير.
0: لا لا ليش مشكلة؟ لا الحياة ما توقف هي على هاي، ما دام هو عارف الصح من الغلط ومشيها. ها
1: زين
0: خليها تمشي هيك حلوة، لا يفهمني، خلي يفهم غيري.
1: حلو.
0: بس ايه فقلت لك خلي صديق عابر، ما اخذ ويا مغامرات الى حد معين، ما عبر حدي ويا لانه يضيعني ويضيع وتلاص علينا.
1: حلو.
0: إنه بيا مكسيك راس شارع ما شوفه.
1: محمد أنا فرحان باتصالك
0: حبيبي، أنا أكثر، وعطلة سعيدة لك، التباكر تعطل بخير.
1: وعمر يتمنى أم رضا الله يعطيها الصحة والعافية تكمشك. و
0: حبيبي عموري من بؤك الباب السماء.
1: أي والله
0: إن شاء الله يا رب.
1: دقتي راحي في القضية.
0: ادعي ادعي عموري ادعي.
1: ايوه بعدين تبكينا دلقان مو ياك.
0: انا ادري بلكي الله وكلب جات ويرجعوني.
1: ها هو بكي. هو الحنين مأذي.
0: اي والله يجي
1: ابيع نفسي
0: اكحلى منها. الله يسلمكم.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه محمد حبيبي.
0: الله يخليك مهيمن الغالي، عطله سعيده عليك.
1: شكرا شكرا
0: ابو عموري. شوف شوف شوف شوف انا شلون وياك، ان شاء الله عطله سعيده عليك وامورك طيبه.
1: انت اخوتي والله.
0: الله يعزك تاج الراس.
1: الله يسلمك يا حبيبي.
0: حبيبي دباك على نفسك عموري، لا تلتقي بعمار هواي حبيبي.
1: يا هلا. سلام. هلا حمودي حبيبي.
0: هلا باي باي.

0: عيوني أنت. وثاني شيء أكثر شيء أستمتع به
1: أي
0: اتصال أخ محمد وهي سلطان يشارك وياه من يشارك
1: حبيبي
0: وسلامي لمحمد.
1: هالصراحة خليه يصير والله يصير مقدم وياي.
0: أمانة الله والله استمتع
1: حبيبي
0: استمتع
1: والله.
0: بالمشاركة مالته سوالفه حلوة.
1: لا سوالفه حلوة محمد.
0: أنا صدفة هسه كنت طالع دا أجيب عشاء على إن العائلتنا
1: أي.
0: فسمعت المشاركة مالته الله يخلي له أطفال إن شاء الله وأولاده.
1: حبيبي أنت
0: والله حبيت أسلم عليك هواية وأشكرك من هالبرنامج مالتك مرات أطلع بالليل.
1: أي حبيبي
0: استمتع بأمانة.
1: أشكرك. أنا أسألك سؤال.
0: عيوني أنت.
1: أكو شخص قريب عليك بس ما قاعد تعرف تتفاهم وياه ما يفهمك؟
0: مو ما يفهمني يعني بعض الشغلات ما يفهم. بعض الشغلات مو كل الشغلات.
1: نعمة إذا بعضها نعمة. أكو لا أكو هو بعض. هاي أكو أنت على خلاف وياه لأن هو ما يفهمك. يعني اي شغلة يفهمها لا. غلط
0: لا بعض الشغلات وهي يعني شركتي زوجتي
1: الله يعطيها الصحة والعافية
0: اي بعض الشغلات ومرات انبه عليها تستلم
1: زين زين اذا هيك الله يعطيكم الصحة
0: صديقي
1: والعافية
0: صديقي يعني اذا صديق يفهمني كانت اكو وياي صديقة بالعمل
1: زين
0: كانت تفهم يعني شي يطير عندي تفهم كل شي دقة بحياتي يعني كل شي تفهم من عندي كل شي اللي يصير وياي
1: حلو
0: بس من زوج تعرفت بالموضوع يعني انت عندك علاقة وياي مو عندي علاقة موظفة وعمل وهيجي صارت مشاكل وحتى نقلت من دوامي من وراء
1: يا حبيبي انت من وين قاعد تتصل
0: انا بغداد
1: بغداد تقول صوتك واضح شي
0: هو قريب عليكم بالزعفراني
1: حبيبي انت يا هلا بيك ونورت
0: واشكرك على المشاركه
1: انا اللي اشكرك حقيقه يعني
0: وسلامي لمحمد
1: سلامي تحياتنا ومحمد يقول يا با صار عندي جمهور فرح محمد
0: انا سلطان ما اقدر اشارك وياه سلطان لما يعرض البرنامج مالته ابقى مستمع
1: حبيبي والله
0: يعني أمانة سلطان بيوم ما يطلع البرنامج مالته ولا تهون ستبان أو ستعبير
1: والله تحياتنا لهم كلهم
0: ولا أنت تهون علينا حبيبي. بس سلطان مما يطلع ده أقول راديو الرشيد يعني ما له اليوم يوم عادي والله. ما له أي شيء
1: نتشرف والله نتشرف
0: عيوني أنت قلبي
1: يا قلبي أنت
0: حبيبي خذ راحتك قلبي
1: سلطان والكل أصدقائي
0: حبيبي
1: يا هلا يا قلبي طبعا تحية لصديقنا العزيز أبو سند وتحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم ألف تحية لهم احنا نفرح بهذا الكلام وهذه الإشادة أكيد حقيقة والله يعطيهم الصحة والعافية سؤالي حتى أروح إلى النصف الثاني انه اكو هواي اشخاص قريبين عليك لكن ما يفهمك هذا شلون تتفاهم وياه خلينا نحكي جديات يعني شويه هذا شلون تتفاهم ويا الشخص اللي قريب عليك وما يفهمك اسلي بعض الاشياء ما يخالف بس اذا ما يفهمك نهائي هاي كارثه راح اروح انا وعموري والى فاصل وراجعين.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطل.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

0: متواصل وياكم في النصف الأخير في حلقتنا لهذا اليوم. هواي أشخاص إنه إحنا قريبين علينا لكن للأسف إنه ما يفهمونه. قد نكون إنه إحنا ما نفهمهم، المهم إنه ما حد فاهم الثاني. مرات شخص تيجي تشرح له، مرات تيجي شخص توضح له، وشخص ينظر لك، أقرب الناس لك ينظر لك إنه أنت ما تحبه، ينظر لك إنه أنت مثلا زوجة تقول لك لا أنت تريدني أموت على مود أنت تأخذ راحتك. يا أبا ماكو يجي فيلم هندي. عد اتصال. ألو ألو يا هلا
1: حبيبي، شلون الصحة
0: يا قلبي؟
1: الله يسلمك
0: يا هلا.
1: أنا اتصلت بكم قبل أسبوع، هاي ثاني اتصال.
0: يا حبيبي منو يانا؟
1: حاتم.
0: حاتم يا هلا بيك، شلونك
1: حبيبي؟ شلونك أخبارك؟
0: هلا حاتم.
1: أنا عبالي موعد البرنامج من 11 ل 12، طلع أنت من 11 لوحدة؟
0: من ال 11 لل 12 ونص.
1: ها 12 ونص، تمام أوكي. أنا راجع عندي 11 ما يمكن حتى وراها لا أشوف رجعت أنت.
0: حبيبي.
1: حبيبي الله يسلمك، ما أنت اللي ماسك البرنامج تقصدي الموضوع العفو.
0: إي.
1: ما يعني ما عندي عليه جواب، دا أفهمك بس هو ما له جواب هذا السؤال.
0: شلون يعني ما له جواب؟
1: يعني انت تسأل سؤال كلش حلو، بس هو هذا السؤال ظل يعني انا حاولت طول الوقت لما انت رحت وشغلت اغاني بدي احاول لك اجابه اجاوب بها
0: زين،
1: انه واحد قريب مثلا ما يفهمك
0: اي
1: شيء، ما يفهم عليك
0: عافيه
1: بديك يعني سلطان بديك
0: زين. هاي شلون
1: تحاول تبين لك كل شيء واضح؟
0: صار وياك هيك حاله؟
1: اي طبعا.
0: ويا من نقدر نعرف له؟ لا
1: لا يعني بس هم مثل ما انت قلت، انت قاعد تحكي عن شغلات اشخاص قريبين كلش عايز يصون من بيت واحد
0: حبيبي زين
1: صحيح. اي بس

0: توصل قناعة انه انت يعني هو هذا حجك ولا لا. يعني اكثر ما تقدر يعني هاي الفجوة او البنمس هاي عدم الاستيعاب عدم فهم ما تقدر تحطها يعني حتى لو وضحت وحللت وشرحت فككت المشكلة لا تتفكك هي هاي
1: زين. شنو برأيك إذا صادفك هيك حالة أو يجوز مصادفك يعني اللي تسويه شنو؟
0: يعني أحاول أتجنب هذا المكان.
1: تتجنب هذا المكان زين. شلون إذا مكان هو بيتك إذا مكان؟
0: أنا أتمنيت هو أسمع من عندك جواب من الاتصال قبلي ما لقيت الجواب اللي يعني يشفي الغريب أكون هذا الجواب بس ما لقيت اللي يعني حطيته على العلم.
1: طيب.
0: بس أنا شو أقول؟ أقول إيه هاي المشكلة مو مشكلة بي هو مشكلة شلون هو حدد علاقته وياك يعني نفس الموضوع هذا غيرك أنت يتقبله وياك أنت ما يتقبله
1: ممكن بالضبط هو القصد إنه هو وياك ما يفهمك
0: هو وياك بدأ يتهمك
1: صح
0: مستقبلاً تلقي شخص جديد بسهولة تهم الموضوع منك
1: بالضبط
0: أنا المشكلة إنه هي شلون هو من الأول أنا مرات أشبهها مرات بالعلاقات اللي قريبة كلش هي علاقة من البداية محسومة يعني مثلا تلقى أم تحب ولد أكثر من ولد كمثال يعني أصدر وهاي عوائل أنت جد ما تسوي ما يجيد يعني أنت من واحد لثلاثة حدك وياها وهذاك من تسعة لعشرة ذاك جد ما يسوي هو بين تسعة لعشرة المستوى وأنت جد ما تسوي بين واحد وثلاثة شنو أنت تقدر تسوي شنو تقدر تسوي صح يعني أنت أكيد حاسب هذا الشيء
1: صح
0: مثلا يعني ناس قريبين يجوز وهم اشخاص بالنسبه لهم المفروض نفس المستوى من القرابه بس هو لا يعني اكو مستويات الموضوع وانت خلاص تتغلب عليه فلازم تتعايش وياها يعني لا تحاول تبذل جهد اكثر عشان تحصل مثلا فائده اكثر او يعني مو فائده بس خاصه خلينا نقول تخدير اكثر لا هو ثابت هو حاطك بهذا الميزان المستوى الليمت مالتك لهنا لا تتعدى يعني ايش اشوفها
1: حلو
0: وغيرك بيسوي جزء من التسوي جزء من الشرح التسوي وجزء من المجهود وده يحصل استجابة أقوى 90% شلون تستمر غير إنه أكو شيء هو مبرمج الداخل ذاك الشخص اتجاهك من أول ما التقى بيك وشافك عرفك حطك بين الحرف الـ A والـ C ما تعبر للـ F والـ X والـ Z والـ Y أو شو تسوي أنت عدك للـ C
1: ثلاث
0: أول درجات تلعب حتى من تنزل تنزل للـ A من تبعد تبعد للـ C ما تبعد للـ ديفولت ايش انا اشوف يعني فوراء تفهم عادته يعني انه ماكو داعي مثلا حط الموضوع تشيله يعني تحطي اكثر من حجمه وتقولي جزاني ممكن لا انا بدي اسوي علي او انا سويت اقل ممكن اسوي اكثر وهذا الشخص يفهم او الفكره اللي اريدها توصل ما توصل
1: نعم
0: توصل مرحله تقول لا خلاص هو انا اسوي هو اللي اقدر عليه ومستواي حيظل بين الواحد والثلاثه والحمد لله وشكر ما تعد نفسي بيش علاقة هي علاقة توكسيك من البداية
1: حلو
0: يعني
1: أنا أشكرك
0: والله حبيبي
1: ونورت
0: واستمتعت بموضوع كل حلو
1: يا قلبي أنت أنا أشكرك
0: ويحييك على المواضيع الغريبة اللي قاعد يسجيها واللي ما
1: حبيبي حبيبي
0: عجزنا بيها
1: يا قلبي أشكرك شكرا شكرا اتصال ألو
2: طبعا الخير
1: يا هلا بيك أكرم شلونك
2: الحمد لله
1: سمعت الله يسلمك يا هلا بيك
2: عمر جميع الخلفاء داخل وخارج العالم
1: هلا بيك
2: الله يسلمك
1: ايه اكرم
2: ما يهمني احاول اوضح لك لو مهني يكون اوضحها الى من يهم لكن للاسف قسم منهم يحب التسلط يحب الخبره يحب يعني يقول يحب سيطرة على عائلتين حتى قشنج من الأشف يعني والمطلوب أي شخص يأخذ رأي الكبير والصغير يأخذ رأي الكبير والصغير احتمال أكو قد نقطة ما نشوف حتى يقدر يحصل عليها الصغير أو الكبير
1: طيب
2: ذاك قشنج لهم يعني للأشف ليش مع النصيحة وإذا كان مغرب مني أحاول وما هي يكون فهم
1: طيب
2: باكر وحدك

0: معنس برأيه ومسنتك برأيه وبعدين صار الله يعزكم يعطوكم مثل ما قلت صارت كارثة. أكل مع الأصحاب البقية أو أصحاب عشائرية أو أكل مع أحد الأشخاص أو تبلع بلوة المفروض جهد إمكانه ما نسرتك عشان هي يوم قدرة يقولك إسرتك هذا المهارة بعدين كمان يكون لا تنتعب أو أخ يأذيك راح العالم هم ترجع لك هم مثل مثلا أخوك هذا ابنك
1: شو تتعامل وياه؟
0: أتعامل وياه إذا كان مقرب لا والله
1: مقرب كلش يعني مقرب وما دا يفهمك شلون تتعامل وياه؟
0: مقرب ما يفهم يعني إذا فجمة فجمة بشيل عليه شو ده وتبرم
1: شلون العفو؟
0: يلا باش العقبة هذا إلى شو وياخ ما يخطأ هو يتحمل وأنا بها هو كذلك أقول لك عم جاي انت مو بعدين تعال الحقني انقذني

كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 07802114115 07802116117. تحية للأصدقاء وإلى كل من يسمعنا. الشخص القريب عليك كلش قريب يكون، يا أما تكون زوجة، يا أما خطيبك، يا أما قريب وما تقدر تبتعد عنه بسبب الرابطة اللي تجمعك به، محبتك إلى هذا الشخص. هي مو مثلا مرات سهلة يا بدعوفة، هي مو قصة عوفة، هي مرات واحد إنه واحد يحب زوجته بس المشكلة زوجته ما تفهمه، يحبها اللي هو عنده مواقف حلوة وياه بس مشكلة ما تفهمه. زين هاي شون يا أخي؟ ما كل شيء قاله وطلاق مو

متواصلين وياكم واحدة من الأساسيات المهمة اللي هي أنه أنت لازم الشخص اللي أنت عايش وياه القريب عليك خالة عمة خال أي كان المهم هم هو كلش صلة القربة هذه يعني عالية من الصعب أنه ما يفهمك وهذه من الكوارث تعتبر أنه هو إذا ما يفهمك حقيقة يعني فأنت شلون راح تتعامل ويا شخص إيش قد ما تحكي وإيش قد ما تفهم بأقل لحظة إذا هو ضايج إذا هو أي كان يقول لك يطلع أنه هو ما فهمك أصلا زين هاي شلون جديات شباب يعني شلون أنت تتعامل ويا هيك شخصية الشخص اللي ما يفهمك معاناة أنا أشوفه بالنسبة لي معاناة زين تعوفة تتخلى عن هذا الشخص الحياة ما راح تمشي هيك والحل يبقى الحل مجهول لأن هواية مع الأسف هواية أكو أخوة افترقوا أو علاقتهم صارت باردة هواية أصدقاء طول العمر بقى واحد ما يفهم الأخ وهواية زوجات وأزواج انفصلوا الله يكون بالعون لكن الرسالة هي بسيطة شخص اللي تعزه اقعد وياه ولا تقفل احنا نقول واحد يقفل لا تقفل مو شرط الصح ولا ياخذك الظن دائما باقرب الناس لك شكرا الى كل من تواصل ويانا شكرا عمر ثار شكرا الى كل محبين الجاليه في كل انحاء العالم من داخل البلد مهيم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثار نقولكم في امان الله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.